0: ذي القاعدة تماماً، والغرض منه زيادة تثبيت ألواح المالج في البيص ومنع الماء من الدخول إلى جوف السفينة من بين ألواح المالج اللي ذكرناها في حلقة سابقة. وبعد أن يخط عليها الأستاذ طبعاً ملاحظاته، الخطوط اللازمة التوضيحية، يقوم القراليف يشذبون هذه الألواح، أنهم يرتبونها وينعمونها بطريقة معينة، ويوضع بحيث لا يترك فراغات عند اتصاله بلوح المالج والبيص في نفس الوقت. ويفضل في هذه المرحلة أن يكون الأمر أو اللوح الجافتوه قطعة واحدة غير متفرق، وإذا ما استقر في مكانه بإحكام فإنه يرفع ويغطى أسفله بقماش مشبع بمادة الدامر اللي ذكرناها في حلقة سابقة، وهدف أيضا كذلك التثبيت ومنع دخول الماء ما بين الفتحات، ثم يعاد ثانية ويثبت على طول البيص بواسطة المسامير، وهناك لوح الجافتوه آخر يثبت فوق الميل الأمامي من الداخل وآخر فوق الميل الخلف. وبعد هذا تأتي مرحلة اسمها مرحلة تركيب لوح الخد وألواح أخرى. طبعا بعد تركيب لوحي المالج على جانبي القاعدة، يعد القراليف لوح آخر اسمه لوح الخد ليثبت فوق لوح المالج ويلامسه ملامسة تامة. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة تركيب العقرب. بعد الانتهاء من تثبيت 7 ألواح على كل جانب من جانبي القاعدة، يجهز القراليف قطعة من الخشب على شكل زاوية منفرجة تثبت من الداخل في موضع اتصال البيص بالميل، ودورها هني إنها تقوي من اتصالها سواء عند مقدمة السفينة أو عند آخرها، وتسمى عقربا، أي أن هناك عقربا للميل، ميل الصدر وثاني لميل التفر. وبعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الفرمات وأضلاع السفينة الداخلية. والفرمة بتفسيرها هي نموذج من الخشب يصنعها الأستاذ، والأستاذ حاليا في مصطلحنا الحالي يعتبر هو كبير المهندسين والعارف أيضا كذلك بتفاصيل المهنة، وعنده خبرة كبيرة في هذا المجال. الفرمة مثل ما ذكرنا يحدد شكلها منتصف السفينة من حيث اتساعها وعمقها، ويستخدم كمسطرة اللي تسوي أضلاع الشلامين الداخلة في بناء السفينة على أساسها. وكل أستاذ يا جماعة له فرمة خاصة، يعني ما في فرمة تشابه الثانية. على سبب كذا كان يقول والله هذه السفينة شغل فلان، خدمة فلان، هذا كان المصطلح اللي كان يطلق في تلك المرحلة من الزمن. إذن مستمعينا متابعينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام الموروث. على من لقى بكم إن شاء الله على خير، ودعاء الرحمن.
1: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمان.

وأمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، روى أبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. هذه وصية نبوية تحذرنا من الدعاء على النفس أو الأولاد أو الأموال، إذ يكون في لحظة يستجيب الله فيها الدعاء فنكون من النادمين. فنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية يوجه الآباء والمربين أن يحرصوا على الدعاء بالخير لأنفسهم وأهليهم وأولادهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، أي لا تدعوا على أنفسكم بالشر في وقت الغضب أو في وقت الشعور بالنكد واليأس والجزع. فبعض الناس إذا أصابه هم وغم أو نزل به بلاء أو شعر باليأس والجزع دعا على نفسه، فلا يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه حال الضيق، فإن الله تعالى هو الذي قدر كل شيء، ولا يعترض على الله تعالى في شيء. فإن يأس الإنسان من الحياة فليقل ما علمنا إياه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.

وسلم حيث قال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت، يعني أصابه المرض والحمى، فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. مستمعي الكرام، الأبناء زينة الحياة الدنيا وزهرتها، فهم قرة عين الوالدين وفلذة كبدهما، كما قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقد أمرنا دين الحنيف أن نخص أبناءنا بالدعاء، ندعو لهم بكل خير، لما للدعاء والتضرع من أثر عظيم في صلاح الأبناء وسعادتهم. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأولاده وأحفاده الحسن والحسين، وكذلك الدعاء لأولاد الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وفي صحيح البخاري أيضا عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ الحسن والحسين ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. لكن نجد بعض الآباء والأمهات، نجدهم إذا قصر معهم أبناؤهم اشتد بهم الغضب وقاموا بالدعاء عليهم، فجاء التوجيه النبوي الكريم بالنهي عن ذلك كي لا يصادف ساعة إجابة فتستجاب دعوتهم فيكون عند ذلك من النادمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. ودعاء الوالد لولده أو عليه مستجاب، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن، ودعوة الوالد لولده. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لا يستجيب دعاء الوالدين على أولادهما إذا كان في وقت الغضب والضجر، وذلك لقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، وأنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. مستمعي الكرام، المال عصب الحياة وشريانها الحيوي وعمودها الفقري وطاقتها الفعالة وأساسها المتين. لذلك نهى نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، نهى المسلم أن يدعو على ماله، فقال عليه الصلاة والسلام: ولا تدعوا على أموالكم. فقد لعن رجل بعيره فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا اللاعن بعيره؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: انزل عنه، فلا تصحبنا بملعون. لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. فاحرص أخي الكريم، احرص على أن يكون دعاؤك لولدك دعاء طيبا، ادعو له بالصلاح، ادعو له بالتوفيق، فإن دعوة الوالد لا ترد. ادعو لنفسك ولأهل بيتك ومالك بالخير والبركة مستجيبا.

0: لوصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم. اللهم وفقنا ووفق أولادنا لكل خير، واصرف عنا وعنهم كل شر، وبارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين.
1: وصايا نبوية، إعداد وتقديم الدكتور أحمد نور الدين الزامل على الفجيرة FM. الفجيرة FM 92.6.

مدى الدهر قديم جديد لئن شكرتم لأزيدنكم وقد شكرنا

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مغندا هوماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: وبعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رأت الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
7: الآن حمل تطبيق لفجيرة اف ام من جوجل بلاي وآب ستور واستمع إلينا مباشرة. استمع واستمتع.
8: الحب لو ما يغرقك شوق واشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسسه تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة

قال العقل من قلب يدفعها وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شيء يدك تطوله يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرها مهولة إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة لحمان نكد.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. محمد بن راشد يطلق مبادرة للقضاء على مرض العمى النهري تستهدف 7 ملايين. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. وزارتا التربية والتعليم العالي تعلنان عودة التعليم الحضوري اليوم. شرطة

0: شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت الشعار أعبر بأمان. هيئة تنمية المجتمع ودور العبادة تنظمان فعالية فخورين بالإمارات دعما للتلاحم المجتمعي. إقليميا ودوليا، أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت. وزير خارجيتي قطر والولايات المتحدة يبحثان التطورات في المنطقة. السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت. البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات. الاقتصاد تحت رعاية سيف بن زايد آل سنار 2026 يعقد فعالياته 19 من مايو. وزارة المالية تعلن عن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية. أبوظبي ترسخ ريادتها العالمية في التنمية الحضرية المستدامة بإنجازات نوعية. دبي الإسلامي يخصص 6 ملايين درهم لرسوم طلاب الإعاقة بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. الرياضة فوز العين وعجمان في دوري أدنوك للمحترفين. اتحاد القوس والسهم يعتمد مشاركة 15 لاعبا ولاعبة في الألعاب الخليجية بالدوحة. فوز أرسنال على ويست هام في الدوري الإنجليزي. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تاقد استروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

نحن يا محمد كلنا في اللزوم نصوم لك ارواحنا وانت فخر كل اماراتي مقرك على راس العلا يا محمد دوب منيف تحب الشمخ المستنيفاتي.

من عروس الجبال المعانقة لسماء الحب، من تمد ثوبها المطرز ببياض الأمواج موجة تلو موجة لتصافح الشاطئ جزرا ومدا في كل صباح من صباحات فجيرة الأحلام. نعيش تفاصيل جمالها بيسعد صباحك. تعالوا معنا نعيش جمال الصباح عبر أثير رئتي.

الإمارات لفجيرة من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. بكون وياكم عواطف محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درب السلامة للجميع، نصبح لكم بالخير والنور والسرور والسعادة، صباح التفاؤل وصباح الأجواء الجميلة. يعني اليوم ما شاء الله الأجواء حلوة، ربي يسعد صباحكم وكل أوقاتكم وين ما تسمعونا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة. نصبح لكم بالخير والنور والسرور والسعادة. مع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. نحن اليوم مستمعينا بيسعد صباحك بنتكلم عن تنوع الأجيال في بيئة العمل، اللي كثير من المؤسسات في الوقت الحالي تختلف احتياجاتها من يعني بالموظفين، وكل موظف يمكن من جيل لآخر، يعني أجيال مختلفة تماما. وكل جيل ينظر إلى التقنيات والمرونة في العمل والتعليم المستمر بشكل مختلف. لسبب تسعى المؤسسات اليوم لفهم هذه الاختلافات وتحقيق بيئة عمل متوازنة يكون فيها أجيال مختلفة من الموظفين وإنتاجية جيدة لجميع الموظفين. هذا موضوعنا اليوم مستمعينا بيسعد صباحك. بنتكلم عن هذا الموضوع، أكيد مواضيع كثيرة أيضا خلال البرنامج. ومع البداية تقبلوا تحياتي وياكم في يسعد صباحك في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. وخبرونا تشوفون أن اختلاف الأجيال في بيئة العمل يعتبر تحدي أو بالعكس فرصة لتبادل الخبرات لتطوير العمل بشكل أو بآخر. ودائما صباحكم إماراتي، اللهم احفظ الإمارات وأدم عليها نعمة الأمن والأمان.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: أقوال في يسعد صباحك.
1: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من سواها دربها لا فرحك وعزك يا وطن.

0: 92.6 والهو شرقي. نتناقش في يسعد صباحك.
1: اليوم نقاشنا مستمعينا بيسعد صباحك عن اختلاف الأجيال في بيئة العمل وكيف ممكن يأثر أكيد يعني كتأثير إيجابي. وأظهرت العديد من الدراسات أن اختلاف الأجيال في بيئة العمل أصبح من أهم العوامل المؤثرة في نجاح المؤسسات وتطويرها. ودراسات تقول أن الجيل الحديث مع الأجيال اللي قبله في بيئة العمل يخلي بيئة العمل مرنة أكثر، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة

إضافة أن في الفترة الأخيرة انتشر كثير الاهتمام بالتوازن بين الحياة الشخصية والعمل والتعليم المستمر. الأجيال الأكبر سناً تميل إلى الاستقرار الوظيفي، الالتزام بساعات العمل الثابتة، الأساليب التقليدية في الإدارة والتواصل. وتؤكد الدراسات أن نجاح المؤسسات الحين يعتمد على وجود هالنوعين من الموظفين، لأنه يكون في تبادل للخبرات. يعني شخص عنده خبرة مع شخص يعني طريقة تفكيره يمكن تكون مختلفة، فوجود الاثنين بنفس بيئة العمل يخلي بيئة العمل يعني متطورة أكثر وفيها توازن أكثر. فخبرونا رأيكم، هل اختلاف الأجيال في بيئة العمل يعد تحدي أو فرصة لتبادل الخبرات وتطوير العمل، وشو السبب؟ وإذا كنت تعمل في مؤسسة وشخص يعمل معاك يمكن حتى بنفس المهام الوظيفية بنفس الوظيفة لكن من جيل مختلف، يعني تحس أنه في صعوبة بالتعامل أو بالعكس يعني شيء جيد، شيء خلينا يعني نكون علاقات مع الآخرين ونطور عملنا بشكل أفضل. نرحب بتواصلكم، رسائلكم، تعليقاتكم دائما مستمعينا على 0922 3 1 5 1 5.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي.

0: 92.6 والهو شرقي.
1: حركة السير والمرور من أبو ظبي.
2: من العاصمة أبو ظبي ويانا النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. أسعد الله صباحك.
3: يا صباح الخير والنور والسرور.
2: صباح النور والسرور، ربي يسعد صباحك.
3: وصباحك أسعد أختي عواطف، ونصبح كذلك على جميع أخواننا العاملين في إذاعة الجزيرة أم، وكذلك جميع أخواننا المستمعين وقائد المركبات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول لجهاتهم مع الالتزام بعلامات وإشادات المرور. وفيما يخص حركة سير المرور على طرقات العاصمة أبو ظبي لهذا الصباح، أحبب الشرط الحمد لله الحركة الانسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعا باستثناء بعض الطرق الرئيسية التي تشهد كثافة مركبات وازدحام مروري في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. وتتمركز هذه الكثافة على جسر المقطع المفصح باتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر شيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على طريق الروضة القادم من مصفح باتجاه الداخل إلى العاصمة أبو ظبي، وعلى شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل، وأخيرا شارع المحوي بنفس الاتجاه. أما بالنسبة لحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية لله الحمد. قبل ما أختم حديثي وياكم، طبعا أتمنى من الأخوة السائقين التقليل من سرعة المركبة والانتباه عند اقترابهم من الأماكن المخصصة لعبور المشاة أو عند غيادتهم في الأحياء السكنية وبالطرق المحيطة بمناطق المدارس، وذلك لسلامة وسلامة جميع مستخدمي ومرتادي الطرق. هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير والمرور لهذا الصباح على طرقات العاصمة أبو ظبي. بالختام في شكر لكم الطاقم عمل إذاعة الجزيرة إف إم، الإخوان المستمعين وقائدي المركبات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول لوجهاتهم، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
2: يومك سعيد وموفق، ولكل الشكر دائما النقيب منصور المحمود من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.
4: جيرة FM

0: 92.6 الفجيرة FM.
1: حركة السير والمرور من دبي.
2: أنا المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي. صباحك الله بالخير.
3: صباحك الله بنور. عافية أختي عواطف، شحالك؟
2: الحمد لله بخير، طمنيني عنك.
3: الحمد لله بخير، نعم الله يسلمك. أيضا تحية صباح جميع مستمعي إذاعة الفجيرة والعاملين فيها، بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الساعة فترة صباحية ومن خلال متابعتنا لحتى السير والمرور في شوارع مرة دبي، نشاهد من خلال كاميرا المراقبة الزحمة المرورية في كل من شارع الشيخ محمد بن زايد وتبدأ من الشارقة لدبي من الدس الأول للثالث، وفي شارع الاتحاد تكون الزحمة المرورية لمستخدمين نفق النهدة والمنتجين نفق القيادة العامة لشغل دبي، بينما الحركة طبيعية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الكرم اللامسي في المسارين اللي هي من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس مر دبي إلى ديرة. أيضا الحركة طبيعية على جسري المكتوم والقرهود من ديرة إلى بر دبي وفي الاتجاه المعاكس مر دبي إلى ديرة. في كل من شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ ليفي بزايد الحركة طبيعية من دبي إلى أبو ظبي ومن أبو ظبي إلى دبي. وفي الختام نذكر الأخوة السائقين بأن غرامة اعتجاز بالكتف الطريق هي 1000 درهم بالإضافة إلى 6 نقاط تضاف إلى سجل السائق. رافقتكم السلامة أينما كنتم وكل شيء إذاعة الفجيرة.
2: الشكر دائما لك، يوم سعيد. المسؤول الإعلامي سعد النعيمي من غرفة القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، ودائما نتمنى درب السلامة لكل مستخدمي الطريق.

0: 92.6 والهو شرقي
1: فجيرة اف ام.
2: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع،
3: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة. إذاعة الفجيرة.
2: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع واطف محمد على الفجيرة اف ام
1: على 92.6 الفجيرة اف ام. مستمعينا دائما متواصلين ويا يسعد صباحك. اليوم نتكلم عن الموظفين عبر الأجيال المختلفة. اختلاف الأجيال في بيئة العمل متى ممكن يكون من الأشياء يعني الجيدة، وفي بعض الأحيان بطبيعة الحال يكون في اختلافات ونقاشات بس ما تؤدي لمشاكل. لكن دائما وبحسب الدراسات أن وجود يعني موظفين من أجيال مختلفة يساعد أن بيئة العمل تكون بيئة عمل صحية منتجة، ويكون في تبادل للخبرات بين الأجيال. خبرونا، هل تعمل ويا شخص يعني أصغر أو أكبر منك أو يعتبر من جيل مختلف عن جيلك؟ هل يعتبر تحدي ما تعرف تتفاهم وياه بشكل أو بآخر، أو فرصة لتبادل الخبرات وتطوير العمل؟ نرحب بتواصلكم على 0922-3-1515 رقم الواتساب، وفي تمام الساعة 8 بنكون ويا موجز الأخبار المحلية والعالمية. بعد الموجز بنستكمل فقراتنا بيسعد صباحك، بنكون مع نادي القراء وغيرها أكيد من الفقرات. خلكم ويانا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: الثامنة تماما بتوقيت الفجيرة، أهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. قرقاش محمد بن زايد قائد ميداني يسعد بلقاء الناس والاستماع إليهم بشكل دائم. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية. وزارة التربية والتعليم العالي تعلنان عودة التعليم الحضوري اليوم. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. تمرين طوارئ لتعزيز جاهزية استمرارية خدمات الكهرباء في الفجيرة. ورشة متخصصة بعجمان تبحث توظيف البصائر السلوكية لتطوير السياسات والخدمات الحكومية. شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت الشعار أعبر بأمان. إقليميا ودوليا، أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت. أمين جامعة العربية يدين استهداف الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر ويؤكد تضامنه مع البحرين. السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت. مصر 4 عمال بانفجار في منجم للفحم وسط كولومبيا. في الاقتصاد، وزارة المالية تعلن عن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية. مجلس شباب غرفة الشارقة يستشرف دور الكفاءة الوطنية في مستقبل التصنيع. جناح الإمارات يختتم مشاركته بالمعرض الدولي للدفاع في إسطنبول. انخفاض أسعار الذهب وتذبذب المعادن النفيسة الأخرى. في الرياضة، اتحاد القوس والسهم يعتمد مشاركة 15 لاعبا ولاعبة في الألعاب الخليجية بالدوحة. 170 لاعبا ولاعبة في انطلاقة مهرجان الفجيرة للتنس. ذهبية لتجديف الحمرية في بطولة تونس.

0: للتجديف الأولمبي كلاسيك. شباب الأهلي يتوج بطل الكأس الإمارات لكرة الطاولة للرجال. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. أعظم ما تملكه الإمارات هو شعبها وطموحهم نحو المستقبل. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. فخورين بالإمارات.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكل، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: تأتي المرونة والسعادة والحرية من معرفة ما يجب الاهتمام به، والأهم من هذا إنها تأتي من معرفة ما ينبغي عدم الاهتمام به. إنه كتاب عملي فلسفي متقن يمنح القارئ الحكمة التي تمكنه من فعل ذلك. هذه بداية كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. فكرة هذا الكتاب بكل بساطة، لا تحاول تعيش سعيد طوال الوقت، ولا تحاول أنك ترضي كل الناس، لأن هذا الشيء مستحيل. ركز على الأشياء المهمة فقط وتقبل الباقي. من أهم الأفكار والمحاور أن مو كل شيء يستحق الاهتمام، والمعاناة جزء طبيعي من حياتنا. أيضاً من الأفكار في هذا الكتاب، اقبل نفسك بكل عيوبك، اتحمل المسؤولية عن حياتك، وفي بعض الأحيان أنت محتاج أنك ترفض بعض الأمور وتقول لا. أيضاً يفرق هذا الكتاب بين القيم الجيدة والقيم السيئة، ودائماً وبشكل مبسط بهذا الكتاب الرسالة تقول راجع أولوياتك، الأشياء اللي تهتم فيها تقبل الفشل ولا تعيش عشان تبهر الناس. وأيضاً بعض الأفكار اللي تعيد تشكيل نظرتك للحياة، منها الإيجابية المفرطة في بعض الأحيان ممكن تكون مضرة، والنجاح مرتبط بالقبول. لازم دائماً تقبل مشاعرك السلبية مثل الحزن أو الإحباط بدل ما تنكرها أو تحاول أنك تدفنها، سيطر عليها. من الاقتباسات الجميلة في هذا الكتاب أن كل شيء في هذه الحياة له تكلفة، حتى السعادة لها ثمن. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فن اللامبالاة.
1: نادي القراء مع عواطف محمد.

0: من رئة الإمارات لبجيرة في يسعد صباحك.
1: من رئة الإمارات بفقرة من لفجيرة، أطلقت القيادة العامة لشرطة لفجيرة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج لوحات المركبات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتيح هذا المصنع إصدار اللوحات الجديدة خلال أقل من 3 دقائق عبر أكشاك ذاتية الخدمة تعمل على مدار الساعة بخطوة تستهدف تسريع الخدمات المرورية. يسمح تشغيل المشروع اللي بدأ في محطة بترول الإمارات بالقرب من مول الفجيرة بإنجاز إصدار اللوحات إلكترونياً بدون الحاجة أبداً إلى مراجعة مراكز الخدمة التقليدية، وهذا الشيء يسهل الإجراءات على أصحاب المركبات، يقلل وقت إنجاز المعاملات. يعتمد النظام الجديد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على ملامح الوجه والطباعة الآلية عالية السرعة لتبسيط إجراءات تسجيل المركبات وإصدار اللوحات

بتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة لفجيرة، ويحصل بعدها على رمز إلكتروني سريع الاستجابة يستخدمه في الكشك الذكي لاستكمال عملية التحقق من الهوية عبر تقنية التعرف إلى الوجه واختيار مواصفات اللوحة المطلوبة قبل استلامها. المصنع المصغر يقدم خيارات متعددة للوحات المركبات، تشمل اللوحات الصغيرة الطويلة إلى جانب تصاميم معتمدة من الإمارة باللون الأحمر أو اللون الأسود، مما يمنح المتعامل مرونة في اختيار الشكل المناسب وفق الفئات المعتمدة للمركبات. وتم اختيار محطة وقود موقع لتقديم هذه الخدمة لإيصال الخدمات الحكومية إلى المتعامل في المواقع اللي يرتادها يوميا بدل التزامه بالتوجه إلى مركز الخدمة التقليدي.

0: 92.6 والهو شرقي. فجيرة اف ام. رجل بدأ النهضة وعاصر المؤسسين ونهل من معين الحكمة، صانعا مجدا لإمارته ووطنه. سيرة حاكم، حلقات تتحدث عن سيرة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الفجيرة. من كتاب سيرة حاكم، تأليف مراد عبد الله البلوشي، بصوت محمود ربيعي. سيرة حاكم على الفجيرة اف ام.
1: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: النداء الأخير لطائرة.
3: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: تواريخ في يسعد صباحك.
1: في 11 مايو من عام 1904 ولد الرسام سلفادور دالي. ولد سلفادور دالي في إسبانيا لأسرة ثرية جداً حققت له كل ما طالبه، مما جعل منه شخصاً طائشاً بل قريباً للجنون، فكانت تصرفاته غير عقلانية. سجل دالي بعض من هذه التصرفات غير المألوفة في مذكراته، فكتب أنه كاد أن يقتل صديقه عندما دفعه عن حافة الهاوية، وركل رأس أخته بقدمه عندما كانت صغيرة، كما أنه عذب هرة حتى الموت. ولم يقتصر أداه على الآخرين فقط، بل كان يعذب نفسه، فمثلاً كان يرتمي على السلالم أو يتدحرج عليها أمام الجميع. دخل دالي عالم الفن بعمر 7 بعدما لفتت رسوماته على الورق أنظار من حوله في المدرسة والمنزل، فقررت عائلته أن تعلمه بأكاديمية الفنون الجميلة في مدريد. كان يتصرف كتلميذ نموذجي منعزل، يمضي معظم أوقاته في متحف لبرادو متأملاً لوحات المشاهير، ليعود بعدها ويرسم رسومات تكعيبية لما شاهده بهذه اللوحات، لتكون هذه بدايته بعالم المدرسة التكعيبية. بعد وقت قصير ثار التلميذ على مفاهيم هذه المدرسة، فأخذ بتبديل الألوان مستبدلاً الفاقعة

رسمي مطلقاً طوال حياته، لأنه على حد قوله من بين أساتذة المدرسة لا يوجد من هو كفء حتى يحكم على رسوماتي، لذلك انسحبت. ويقال إن هنالك دافع خفي لعدم استكمال دالي دراسته الفنية، لأنه بمجرد حصوله على الشهادة سيفقد المساعدة المالية من والده، ولذلك قرر هذا الفنان ترك الجامعة مبكراً والإقامة في باريس على أموال أبيه. توجه دالي إلى نيويورك في الثلاثينيات، وهنالك تأثر أسلوبه الفني بالرسام الشهير رافائيل، لتبدأ شهرته بالتزايد وينخرط في عالم الأغنياء والاستقراطيين في المدينة. ويقول دالي عن تلك الفترة: كانت الشيكات تنهمر علي. الملقب برائد المدرسة السريالية، ترك إرثاً عظيماً في مجال الفن التشكيلي، ومن أشهر لوحاته ثبات الذاكرة، البجعات تعكس الأفيال، وذكريات أثرية من ملاك. بعام 1984 احترق دالي بغرفته بظروف مريبة وسط تكهنات بأن تكون عملية انتحار، لكنه لم يتوفى، إذ عاش بعدها لخمس سنوات حتى تاريخ 23 يناير من عام 1989، حيث توقف قلبه ليغادر الحياة تاركاً وراءه إرثاً ضخماً من الأموال والأعمال الفنية.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: التاسعة بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مع مستمعينا في هذا الموجز. رئيس دولة

الفصل بالعلاقات الثنائية. محمد بن راشد، مشاريع الخير مستمرة. عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الموريتاني، الاعتداءات الإيرانية على الإمارات انتهاك للقانون الدولي. ونيابة عن رئيس الدولة، نور الكعبي تحضر مراسم تنصيب رئيسة كوستاريكا. فارس الشهم، 3 تصل إلى 1000 المستفيدين في غزة، والإمارات تدين الاعتداءات الإرهابية على الكويت وقطر. أكدت أن استهداف الملاحة التجارية يعد قرصنة. ومن العناوين أيضا، الإمارات للفضاء إنشاء بنك وطني للملكية الفكرية الفضائية، والإمارات تختتم مشاركتها بالمعرض الدولي للدفاع والطيران في إسطنبول. هذه كانت أبرز عناوين الصفحة الأولى للاتحاد.

0: الملحق الاقتصادي في يسعد صباحك.
1: الملحق الاقتصادي لجريدة الاتحاد. 252 مليار درهم مساهمة السياحة باقتصاد الإمارات 2025، والسياحة مساهم رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية عبر 7.1 مليون وظيفة بالمنطقة. والمالية تعلن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية، والقطاع غير النفطي يقود نمواً متوازناً لاقتصاد دول التعاون الخليجي.
0: الملحق الرياضي في يسعد صباحك.
1: أما في الملحق الرياضي لجريدة الاتحاد، العين يواصل تحطيم الأرقام القياسية بخماسية الضفرة، وشبح الهبوط يقترب من الثلاثي الضفرة والبطايح ودبا. وثلاث معسكرات للأبيض الإماراتي استعدادا لكأس آسيا، وسباق زايد الخيري نجري للعون في بودابست. تحتضن العاصمة المجرية بودابست سباق زايد الخيري نجري للعون لأول مرة في القارة الأوروبية على مدار يومين 16 و17 مايو الجاري لمسافة 3 و15 كيلومتر. أكدت اللجنة المنظمة أن هذا الحدث اللي تنظم سفارة الإمارات في بودابست سيجمع آلاف المشاركين من جميع أنحاء المجر وخارجها باحتفال بالخير والصحة والتضامن والتواصل الثقافي بمشاركة واسعة من العدائين المحترفين والعائلات والبعثات الدبلوماسية، إضافة إلى داعمي الأعمال الخيرية وعشاق الرياضة، مما يجعلها من أكثر فعاليات عام 2026 المجتمعية ترقبا في المجر. محمد هلال الكعبي: نسخة بودابست تعكس التزام دولة الإمارات بدعم المبادرات الإنسانية، سباق زايد الخيري في بودابست.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. هنا الامارات في يسعد صباحك.
1: هنا الإمارات وبرعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر إسنار 2026 في نسخته 9 من 19 إلى 21 مايو في مركز أدنك في العاصمة أبوظبي. هذا الحدث الدولي المتخصص في تطوير منظومة الأمن الوطني واستعراض أحدث أنظمة الأمن وحلول الدفاع المدني، والذي يعقد كل عامين بمجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي. يعد إسنار 2026 منصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن وتبادل المعرفة، مما يرفع من مستوى القدرات الأمنية الوطنية على المستوى الإقليمي والعالمي. وتعقد هذه النسخة تحت الشعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد، لتكون الأكبر منذ انطلاق المعرض الذي تجمع نخبة من أبرز منظمات الأمن الدولية والجهات الحكومية وقادة الصناعة ورواد التكنولوجيا للتصدي للأولويات المتطورة في قطاع الأمن الوطني على مستوى العالم.

أبي والله عطاها وضحك نورها سود الليالي صبية يوم تكشف عن صباها يوصفها الجنوبي للشمالي

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: اليوم مستمعينا بيسعد صباحكم، مع بداية الصباح كنا نتكلم عن اختلاف الأجيال في بيئة العمل، جيل الألفية، جيل زي، وكيف هم يعني هذه الاختلاف الأجيال وحتى اللي أكبر منهم التسعينات والثمانينات، وجودهم في نفس بيئة العمل يعني يجعل بيئة العمل يمكن متطورة أكثر، حديثة، في تواصل أكثر، لكن في بعض الأحيان أيضا تصبح في شوية مشاكل أو حتى سوء فهم. مثلا جيل الألفية يفضلون التكنولوجيا الحديثة، بينما الأجيال الأكبر سنا يعني بعضهم يحبون الأساليب التقليدية. الأجيال الجديدة تبحث عن المرونة في العمل وتفضل العمل عن بعد، لكن الأكبر سنا يفضلون الدوام الثابت، العمل المباشر من المكتب. فخبرونا، هل ممكن هذه الأشياء تسبب سوء فهم أو مشاكل؟ شو رأيكم؟ هل ممكن اختلاف الأجيال في بيئة العمل تحدي؟ أو بالعكس يعني فرصة لتبادل الخبرات، تطوير العمل والنظرة هذه اللي في العمل اللي تكون لها أكثر من جانب؟ بإمكانكم دائما التواصل على 0923 3515 وخلكم ويانا.

0: أكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعه بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام،
1: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: كل المطلوب منك
4: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
5: بتصبحني بعلق وبتمثلني بعلق.
6: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
7: اختياراتي مدمرة حياتي
6: وكل جديد بالفن والعالم.
8: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
6: وشي من كل شي.
9: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
6: ايه معنا رح بتغير مود،
10: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
6: وانت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من 2 إلى 5 من الساعه 7 لين الساعه 9 المساء على الفجيره اف ام.

0: أنتم تستمعون لبرنامج يسعد صباحك مع عواطف محمد على الفجيرة اف ام.
1: وقبل الختام، يبقى اختلاف الأجيال في بيئة العمل مصدر قوة، يثري الخبرات ويعزز التطور والابتكار ويجمع الاحترام والتفاهم بين الجميع. ومع الختام بتقبلوا تحياتي وياكم مستمعينا في الإعداد والتقديم وفي التنفيذ عواطف محمد. ودائما اللهم احفظ الإمارات قيادة وشعبا، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والازدهار، ومن أراد بها سوء فرد كيده في نحره يا رب العالمين.

0: أرجو من الله العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والأمان، وأن تستمر مسيرة التنمية والازدهار بكافة المجالات الإنسانية والثقافية والعمرانية، وأن يحفظ وطننا وشعبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من سواها دربها، لا فرحك وعزك يا وطن.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: العاشرة تماما بتوقيت الفجيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي بمسير على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية. التربية تعلن استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية اليوم. وفي الرياضة، فوز العين عجمان في دوري أدنوك للمحترفين.
0: الأخبار المحلية.

0: فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال استقباله معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج. وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك إضافة إلى المستجدات الإقليمية الراهنة، مؤكدين أهمية دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله إطلاق مبادرة لمكافحة مرض العمى النهري تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتنفيذي مؤسسة نور دبي بهدف دعم أكثر من 7 ملايين مستفيد مباشر خلال 3 سنوات. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دولة الإمارات مستمرة في مشاريع الخير والإنسانية، وأن مكافحة العمى تمثل دعما لكرامة الإنسان وجودة حياته. نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، حضرت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزير الدولة مراسم تنصيب فخامة لورا فرنانديز رئيسة جمهورية كوستاريكا. ونقلت معالي نورة الكعبي إلى فخامة الرئيسة فرنانديز تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة وتهاني سموهم وتمنياتهم لحكومة وشعب كوستاريكا بدوام التقدم والازدهار. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائر مسيرة الذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة وأسفر عن اندلاع حريق محدود دون وقوع إصابات. وأكدت وزارة الخارجية أن الاعتداء يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر وتهديدا لأمنها واستقرارها، معربة عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ودعمها لكل ما يحفظ أمنها واستقرارها. من جهة أخرى، أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على دولة الكويت بطائرات مسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها، وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري في جميع المدارس الحكومية والخاصة والحضانات على مستوى الدولة اعتبارا من اليوم الاثنين. وأكدت الوزارة أن القرار يأتي بعد المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام العملية التعليمية واستمرار التقييمات الأكاديمية مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمن والسلامة. نفذ فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة بالتعاون مع الاتحاد الكهرباء والماء وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية تمرينا متخصصا لرفع جاهزية قطاعي الكهرباء والماء وتعزيز استمرارية الخدمات الحيوية خلال الحالات الطارئة. واستهدف التمرين اختبار كفاءة الخطط التشغيلية وتعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة والتعامل مع سيناريوهات افتراضية تحاكي التحديات المحتملة بما يضمن استقرار الخدمات الأساسية وتقليل تأثير الانقطاعات.
1: الأخبار الدولية.
0: أدان البرلمان العربي وجامعة الدول العربية الهجمات التي استهدفت الكويت والإمارات وقطر مؤكدين أن انتهاك القانون الدولي وتهديد لسيادة وأمن دول الخليج مع إعلان التضامن الكامل ودعم الإجراءات لحماية الاستقرار. أعربت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة وسفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر. وأكدت الدول الثلاث تضامنها الكامل مع الإمارات وقطر ودعمها للإجراءات الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار وضمان سلامة الملاحة البحرية والممرات الدولية. واصلت إيران هجماتها على عدد من دول المنطقة، حيث استهدفت الإمارات والكويت وقطر بطائرات مسيرة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية مع طائرات معادية قادمة من إيران. أوضحت الوزارة أنها اعترضت مئات الصواريخ وآلاف الطائرات المسيرة منذ بدء الاعتداءات، مؤكدة عدم تسجيل إصابات خلال الساعات الأخيرة مع استمرار الجاهزية الكاملة لحماية أمن الدولة. وأدانت الإمارات هذه الاعتداءات على الكويت وقطر مؤكدة تضامنها الكامل معهما واعتبارها انتهاكا لسيادة الدول وتهديدا لأمن واستقرار المنطقة والملاحة الدولية.

0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يأمل أن تتوقف إسرائيل عن الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي خلال 10 سنوات، مشيرا إلى رغبته في خفض المساعدات المالية تدريجيا حتى الصفر. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة للخيار العسكري ضد إيران، مؤكدين أن الحرب لم تنتهي بعد وأن هناك أهدافا عسكرية ونووية لا تزال قائمة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في الملف الاقتصادي، تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسينار 2026 في مركز أدنك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 من مايو الجاري، ويقام المعرض بتنظيم مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أبنى الغد. أعلنت وزارة المالية تعديل بعض قرارات منظومة الفوتر الإلكترونية، حيث تم تمديد موعد تعيين مزود خدمة معتمد من 31 من يوليو 2026 إلى 30 من أكتوبر 2026 للشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم سنويا. انخفضت أسعار الذهب اليوم متأثرة بتعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب المخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول بسبب التضخم. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 6% إلى 4684 دولارا للأوقية، كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 8%. وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 7% فيما انخفض البلاتين 6% والبلاديوم 4%.
1: الأخبار الرياضية.
0: انطلقت أمس منافسات الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، وفاز العين على الظفر 5 أهداف دون رد ليعزز صدارته برصيد 65 نقطة، فيما تغلب عجمان على دبا بهدفين دون مقابل. وفي بقية المباريات، تعادل بنياس مع شباب الأهلي بهدفين لكل فريق، كما انتهت مواجهة البطائح والشارقة بالتعادل السلبي. توج شباب الأهلي بلقب كأس الإمارات لكرة الطائرة أو لكرة الطاولة للرجال 2025-2026 بعد فوزه على الوصل 3 أهداف مقابل هدف في النهائي الذي أقيم في صالة النصر، وشهدت المباراة إثارة كبيرة قبل أن يحسم شباب الأهلي اللقاء ب3 انتصارات متتالية بعد خسارة المباراة الافتتاحية ليحصد اللقب 6 تواليا في بطولات المواطنين. انطلقت في ملاعب التنس بنادي الفجر للتنس منافسة بطولة مهرجان الفجر المحلي.

0: الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجر للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجر للتنس وسط أجواء حماسية ومميزة وبمشاركة واسعة من اللاعبين من كلا الجنسين، وشهدت المنافسات في الجولات الأولى مستويات فنية تعكس قيمة التنس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطور رياضة التنس في الإمارة. تشهد البطولة مشاركة 170 لاعبا ولاعبة من مختلف المواطنين والمقيمين. المزيد حول هذه البطولة وأهميتها في حديث ليث العاني حكم عام بطولة نادي الفجيرة.
1: هاي البطولة تقام لأول مرة في الفجيرة وتتضمن كافة الفئات تحت 12 سنة أولاد وبنات، تحت 14 سنة أولاد وبنات، وتحت 16 سنة أولاد وبنات، وتحت 18 سنة أولاد وبنات، وفي رجال مفتوحة وفي السيدات المفتوحة. طبعا تعتبر من أحسن البطولات اللي تقام في الإمارات لأن هي من أعلى تصنيف في الدولة اللي هي مادو بلس أي بلس برعاية اتحاد تنس الإمارات مع تنظيم العالي من نادي الفجيرة كونتري كلاب. البطولة تتضمن أيضا بطولة الرجال برايز ماني بها جوائز نقدية 15,000 درهم مع باوتشرات، وأيضا بطولة السيدات 5,000 درهم مع الباوتشرات. البطولة تتضمن 157 لاعب مشتركين من عدة إمارات من الإمارات العربية المتحدة مثل الفجيرة، مثل دبي، أبو ظبي، الشارجة كثير، وأكثر من 40 إلى 50 ناشوناليتي مشتركين بهاي الفعاليات. البطولة هي من تنظيم اتحاد تنس الإمارات، بطولة تصنيف محلي طبعا، وتعتبر هي من أعلى البطولات التصنيف في الدولة. تعرف نادي الفجيرة ينظم كثير بطولات، بطولات الاي تي اف، بطولات الاي تي بي، بطولات الاي تي اف وومنز مثل ما سوينا بشهر مارش وبشهر جانيوري وشهر نوفمبر الماضي، وهي تكون على مدار السنة من 1/9 تبدي سنة 2025 السيزن بدأ إلى 1/9 إلى 2026 السيزن ينتهي. البطولة يوم جمعة وسبت وأحد بالويكند، وبعدين أيضا نستمر بالويكند الجاي جمعة وسبت وأحد. حتكون الفاينالات إن شاء الله يوم 17 في الشهر، متكون من 10 فاينالات في نفس اليوم.
2: أخبار الطقس.
0: حالة الطقس في الفجيرة اليوم الاثنين صحو بوجه عام ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. عند درجات الحرارة فقد بلغت في الفجيرة 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 51%، في دبا بلغت 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 35%، في طوين بلغت درجة الحرارة فيها 35 درجة مئوية ورطوبة 18%، أما في مسافي فقد بلغت درجة الحرارة 36 درجة مئوية ورطوبة 16%، وأخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 13%. المزيد عن حالة الطقس في الدولة بشكل عام مع المتنبئ الجوي من المركز الوطني للأرصاد عبد الله البحري.
3: حالة الطقس المتوقعة اليوم إن شاء الله بتكون صحو بوجه عام ورطب ليل وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية شمالا، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وأقل درجة حرارة تتعدل صباح هذا اليوم هي 13 درجة مئوية وكانت على ركنة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة للدولة على المناطق الساحلية والجزر تتراوح بين 32 إلى 37، والمناطق الداخلية تتراوح بين 35 إلى 42 درجة مئوية. البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان. هذا وأتمنى لكم من المركز الوطني للأرصاد يوما سعيدا بإذن الله.
0: نحن كذلك مستمعينا نتمنى لكم يوما سعيدا. إلى هنا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
2: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
4: أقسم بالله العظيم،
5: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
2: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
6: تاكد استروي.
7: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
2: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
8: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
2: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
9: كل اللي صاير اليوم يا عيالي
6: صدر

0: وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
2: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: الدرور مفتاح ومقفال، فيها دروس عبر للأجيال، من حسب الحسبة ما يخاف عذال، الدرور حسبة الأوليين قبل وفي الحال.
2: تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة اف ام، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.
3: السادة متابعي إذاعة الفجيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في سلسلة حلقات من حساب الدرور الذي اعتمد عليه الأهالي قديما، وارتأينا أن ننقله للأجيال الحاضرة وندونه للمستقبل، وهو حساب أهل البر الذي يختلف عن حساب أهل البحر، لكن يتفق الحسابان في الكثير من المسميات، والذي يعتمد عليه أهالي إمارة الفجيرة والمناطق والقرى المجاورة، وتعد الدرور حسابات فلكية قديمة تشتهر بها كل من دولة الإمارات ودول الخليج، وحيث يعتمد عليها الأهالي في تلمس الرزق سواء في البحر أو في البر، وفيه ومعه عاشوا حياتهم اليومية. وسوف نستعرض لكم كل در على حدة في حلقات منفصلة نطوف معكم.

0: المتابعين الكرام، في الدروس السابقة منذ حوالي شهر دخل علينا الصيف الذي امتاز بالحرارة وبعض الأمطار الصيفية. وفي هذا الدر، در 70 الذي يبدأ في 7 مايو
1: وتنتهي في 16 من نفس الشهر،
0: وحقيقة يسمى هذا الدر در التباشير، الذي فيه يستبشر المزارعين بأول ثمار النخيل، خاصة نخل المغال والصلاني والخاطري. وتستمر الحرارة في الارتفاع خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب الرياح الغربية الجافة، كما تظهر حقيقة في هذا الدر بعض الغيوم مصحوبة برق ورعد، وتؤدي إلى هطول أمطار فجائية على بعض المناطق. وفي هذا الدر تغيب الثرية ومدتها 40 يوما، وتبدأ مياه الآبار بالجفاف، كما تحتاج الأشجار في هذا الدر لكميات كبيرة من المياه نتيجة جفاف التربة. وفي هذا الدر يبدأ المزارعون بجني ثمار اليح والبطيخ الأحمر وكذلك البطيخ الأصفر، وهما من أفضل حقيقة أنواع الثمار الصيفية التي تشتهر بها المنطقة. كنا معكم في در 70، إلى أن نلتقيكم في الدر 60 خلال الفترة القادمة، نستودعكم الله ومع السلامة.

تقويم الدرور، إعداد وتقديم ناصر اليماحي على الفجيرة FM بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: صحة وعافية على الفجيرة أف أم.
2: الخس يعتبر الخس من الخضروات الهامة اللي تتميز بالعديد من الفوائد الصحية نظراً لارتفاع قيمتها الغذائية، كما يمكن استخدامه لخسارة الوزن الزايد. يحتوي الخس على نسبة عالية من الماء، حيث يشكل الماء فيه 95% من حجم الخس تقريباً، كما يحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات والألياف الغذائية والسكريات. أيضاً هو مصدر غني بالمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والفسفور. أيضاً يحتوي الخس على نسبة مرتفعة من فيتامين كاف وفيتامين سي وفيتامين اي B6 وB9. الخس منخفض جداً في السعرات الحرارية، حيث يحتوي الخس على 14 سعرة حرارية تقريباً لكل 100 جرام، ويعزز الخس الإحساس بالشعور بالشبع ويساهم في الحد من الجوع، وهذا لأن الخس غني بالألياف الغذائية، مما يجعل الخس خيار جيد لفقدان الوزن. تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، واللي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة

0: وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق. في الخس كميات كبيرة من مضادات الأكسدة واللي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي. كما يحتوي الخس على مواد مضادة للالتهابات، ويساعد الخس أيضاً على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية مثل سرطان الدم وسرطان الثدي. يقدم الخس الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أن لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم. وتشير كثير من الدراسات إلى أن تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ودمتم بصحة وعافية.
1: صحة وعافية مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.

0: الموروث على الفجيرة اف ام.
1: من غدر الايام والدهار مجروح وجرحي جرحي ذبحني يا
2: مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث، وحديثنا مستمر في أنواع السفن. وصلنا إلى الهوري، والهوري هو قارب صغير منحوت من جذوع الأشجار يتراوح طوله عادة ما بين 10 إلى 20 قدم، ويصنع من خشب العنه المستورد من ساحل المليبار في الهند. ولفظة هوري في الأصل لفظة هندية، ويستخدم هذا المركب في صيد الأسماك ونقل السلع إلى مسافات قصيرة، وعسب كذا ظل يستخدم على أوسع نطاق، ويعد من أشهر المراكب في الخليج. وكانت جذوع الأشجار تستورد من الهند لصناعة الهوري، فإذا أريد تخصيص المركب لصيد الأسماك فإن يضاف إليه حاجز في آخر السفينة، وأضلاع يتراوح عددها ما بين 3 و8، وخشبة أو خشبتان تحت القاعدة وأخرى في آخر المركب. وقد يزود بمحرك بخاري كما هو الحال الآن، وقد يضاف إلى المقدمة رأس عسب أنه يقوي السفينة أو يقوي المركب ويزيد متانته. وإذا أريد استعمال الهوري للعمل في الموانئ فإنه يبقى على حالته دون تغيير، على أن يكون استخدامه مقتصر فقط في المناطق القريبة من الشاطئ لصيد الأسماك والنقل، وتستخدم المجاديف لتحريكه، ولكن قد يستعان بالشراع أو بالمحرك البخاري، كما أن هيكل الهوري الضيق يساعد على السير في الماء، مع أن صيادي الأسماك يحذرون من أن هذه الحالة قد تعرضت للانقلاب في حالة هيجان البحر. السنبوك المخيط. لعل السنبوك المخيط هو من أقدم المراكب، ولأن مركب متشابه الطرفين فإن الحديد لا يستخدم في صناعته إلا في حاجز آخر السفينة، كما أن لا يستخدم الشراع العربي المثلث، وإنما يزود بالشراع المربع القديم، وهو النوع الوحيد اللي ممكن أنه تجتمع فيه خصائص المراكب اللي كانت معروفة خلال المرحلة السابقة لمجيء البرتغاليين. وقد وردت كلمة سنبوك في مصادر العصور الوسطى، ومن الواضح أنها كانت تطلق على هذه المراكب، لأن هذا الاسم هو الاسم الوحيد اللي لا يزال يطلق عليها حتى اليوم. ولابد أن هذا الاسم كان اسم عام، لأنه أطلق أيضا على السنابيك اللي كانت تتميز بآخر السفينة بالشكل العريض المتطور بعد مجيء البرتغاليين. وتم هذا الاسم موجود للدلالة على نوعين مختلفين جدا، أحدهما قديم والآخر كان يعد في أيامه من الأنواع الحديثة. والسنابيك جميلة الشكل، دقيقة الصنع، فألواحها من خشب العنبة وعرضها وسمكها متناسقين، وتثبت أجزاءها بربطها إلى بعضها البعض بألياف الناريل. ومعدل طول السنابيك من 25 إلى 40 قدم، وله دفة صغيرة ومجاديف وصاري واحد. ويستعمل السنبوك لصيد الأسماك، ويعمل عليه طاقم مكون من 4 رجال إلى 8. ويمكن كان السبب في بقاء هذا النوع من المراكب هو مرونة تصميمه، بحيث يستطيع مغالبة الأمواج وترفع السنابيك إلى الشاطئ في الوقت اللي يكونون خلاص مو محتاجينهم يستخدمونها. لهني يا رفاقة الخير نكون وصلنا إلى نهاية الموروث، كونوا بخير وإلى اللقاء.
0: الموروث مع حمود محمد على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: 11 تماما بتوقيت الفجيرة، واهلا بكم مستمعين في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. قرقاش الإمارات، أو محمد بن زايد قائد ميداني يسعد بلقاء الناس والاستماع إليهم بشكل دائم. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائر مسير على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار أعبر بأمان. تمرين طوارئ لتعزيز جاهزية استمرارية خدمات الكهرباء في الفجيرة. هيئة تنمية المجتمع ودور العبادة تنظمان فعالية فخورين بالإمارات دعما للتلاحم المجتمعي. إقليميا ودوليا، أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت. السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت. البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات. وزيرا خارجيتي قطر والولايات المتحدة يبحثان تطورات في المنطقة. والاقتصاد تحت رعاية سيف بن زايد آي سينار 2026 يعقد فعالياته في 19 من مايو. أبوظبي ترسخ ريادتها العالمية في التنمية الحضرية المستدامة بإنجازات نوعية. مجلس شباب غرفة الشارقة يستشرف دور الكفاءات الوطنية في مستقبل التصنيع. جناح الإمارات يختتم مشاركته بالمعرض الدولي للدفاع في إسطنبول.

0: فوز العين وعجمان في دوري أدنى كل المحترفين. شباب الأهلي يتوج بطلا لكأس الإمارات لكرة الطاولة للرجال. اتحاد القوس والسامي يعتمد مشاركة 15 لاعبا ولاعبة في الألعاب الخليجية بالدوحة. 170 لاعبا ولاعبة في انطلاقة مهرجان الفجر للتنس. ذهبية لتجديف الحمرية في بطولة تونس للتجديف الأولمبي كلاسيك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادل؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض. الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة أفهم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة اف ام،
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
4: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
5: النداء الأخير لطائرة،
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل 2 الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: طمني عنك، كيف صحتك؟ خبرني عن التاريخ المرضي وكيف الرياضة وياك.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.
2: كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء في جامعة لندن عن أضرار جديدة للتدخين، وعن أن كل سيجارة يتم تدخينها يمكن أن تنقص 20 دقيقة من العمر المتوقع للإنسان وفقاً للغارديان البريطانية. واستندت الدراسة إلى بيانات حديثة أضيفت إلى دراسة أجريت عام 2000، والتي قد قدرت سابقاً أن كل سيجارة يتم تدخينها تعادل 11 دقيقة من العمر الضائع للإنسان. وأشارت الدراسة إلى أن ارتفاع معدلات الوفيات عبر عدد أكبر من المدخنين يعني تقديراً أكثر دقة للتنبؤ بمتوسط العمر المتوقع للمدخن. وحرص العلماء على تحفيز الناس على الإقلاع عن التدخين التي تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان الرئة وتلف الدماغ. وتعتبر الزيادات التي تبلغ 20 دقيقة تعميماً يعتمد على مقياس مبسط لعادة كل شخص وكل شيء، من مدى عمق استنشاق المدخنين مع كل نفس إلى الحالات الطبية الأخرى التي يعانون منها، يمكن أن يحدث فرقاً في متوسط العمر المتوقع.
1: مواضيع طبية هامة في العيادة مع خديجة علي على الفجيرة FM.

0: 92.6 والهو شرقي. موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: 12 تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا في هذا الموجز. رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. محمد بن راشد يطلق مبادرة للقضاء على مرض العام النهري تستهدف 7 ملايين. قرقاش، محمد بن زايد قائد ميداني يسعد بلقاء الناس والاستماع إليهم بشكل دائم. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي بالطائر المسير على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية. شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت الشعار أعبر بأمان. ورشة متخصصة بعجمان تبحث توظيف البصائر السلوكية لتطوير السياسات والخدمات الحكومية. تمرين طوارئ لتعزيز جاهزية استمرارية خدمات الكهرباء في الفجيرة. هيئة تنمية المجتمع ودور العبادة تنظمان فعالية فخورين بالإمارات دعما للتلاحم المجتمعي. إقليميا ودوليا، أمين الجامعة العربية يدين استهداف الكويت والإمارات والمياه الإقليمية لقطر ويؤكد تضامنه مع البحرين. وزيرا خارجيتي قطر والولايات المتحدة يبحثان التطورات في المنطقة. السعودية تدين بأشد العبارات الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية للإمارات وقطر والكويت. البحرين تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات. في الاقتصاد، تحت رعاية سيف بن زايد آيسنار 2026 يعقد فعالياته في 19 مايو. وزارة المالية تعلن عن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية. أبوظبي ترسخ ريادتها العالمية في التنمية الحضرية المستدامة بإنجازات نوعية. مجلس شباب غرفة الشارقة يستشرف دور الكفاءات الوطنية في مستقبل التصنيع. انخفاض أسعار الذهب وتذبذب المعادن النفيسة الأخرى. في الرياضة، فوز العين وعجمان في دوري أدنوك للمحترفين. شباب الأهلي يتوج بطلا لكأس الإمارات لكرة الطاولة للرجال. اتحاد القوس والسهم يعتمد مشاركة 15 لاعبا ولاعبة في الألعاب الخليجية بالدوحة. 170 لاعبا ولاعبة في انطلاقة مهرجان الفجيرة للتنس. ذهبية للتجديف الحمري في بطولة تونس للتجديف الأولمبي كلاسيك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.

0: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
1: أقسم بالله العظيم،
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم القوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي. نادي القراء مع عواطف محمد.
1: تأتي المرونة والسعادة والحرية من معرفة ما يجب الاهتمام به، والأهم من هذا إنها تأتي من معرفة ما ينبغي عدم الاهتمام به. إنه كتاب عملي فلسفي متقن يمنح القارئ الحكمة التي تمكنه من فعل ذلك. هذه بداية كتاب فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. فكرة هذا الكتاب بكل بساطة، لا تحاول تعيش سعيد طوال الوقت، ولا تحاول أنك ترضي كل الناس، لأن هذا الشيء مستحيل. ركز على الأشياء المهمة فقط وتقبل الباقي. من أهم الأفكار والمحاور أن مو كل شيء يستحق الاهتمام، والمعاناة جزء طبيعي من حياتنا. أيضاً من الأفكار في هذا الكتاب، اقبل نفسك بكل عيوبك، اتحمل المسؤولية عن حياتك، وفي بعض الأحيان أنت محتاج أنك ترفض بعض الأمور وتقول لا. أيضاً يفرق هذا الكتاب بين القيم الجيدة والقيم السيئة، ودائماً وبشكل مبسط بهذا الكتاب الرسالة تقول راجع أولوياتك، الأشياء اللي تهتم فيها تقبل الفشل ولا تعيش عشان تبهر الناس. وأيضاً بعض الأفكار اللي تعيد تشكيل نظرتك للحياة، منها الإيجابية المفرطة في بعض الأحيان ممكن تكون مضرة، والنجاح مرتبط بالقبول. لازم دائماً تقبل مشاعرك السلبية مثل الحزن أو الإحباط بدل ما تنكرها أو تحاول أنك تدفنها، سيطر عليها. من الاقتباسات الجميلة في هذا الكتاب أن كل شيء في هذه الحياة له تكلفة، حتى السعادة لها ثمن. اليوم في نادي القراء اخترنا لكم كتاب فن اللامبالاة.
0: نادي القراء مع عواطف محمد. الفجيرة FM 92.6.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: دراسات وإحصائيات وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفأم.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
4: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
6: باختياراتي مدمرة حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
8: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لـ 9 المساء على الفجيرة اف ام.
10: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
11: النداء الأخير لطائرة.
1: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندر وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما قوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لين 10 الصبح. عواطف محمد.

0: 92.6.
1: وينو حبيبي
2: قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة
1: مسا
2: الجرح.

0: 92.6.
1: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
2: الواحدة تماما بتوقيت الفجيرة، وأهلا بكم مستمعينا إلى نشرة الأخبار، أبدأها بأبرز العناوين. رئيس دولة يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. هزاع بن زايد يستقبل وفدا من جامعة خليفة ويطلع على منظومة البحث والتطوير في مجال العلوم والتكنولوجيا. في الرياضة، فوز العين عجمان في دوري أدنوك للمحترفين.
1: الأخبار المحلية.
2: إلى التفاصيل، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. وتسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال استقباله معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى المستجدات الإقليمية الراهنة، مؤكدين أهمية دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وفدان من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة للإطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجية. واطلع سموه خلال اللقاء على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التالية.

0: والعلوم الفيزيائية وكلية الحوسبة وعلوم الرياضيات وكلية الطب والعلوم الصحية وأكاديمية الأمن السبراني ومركز التعلم والمحاكاة السريرية. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي توماس مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا بحضور سعادة غريغوريوس جافين رئيس البعثة في سفارة جمهورية بولندا لدى الدولة الإمارات وسعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين. ورحب الدكتور درعي بالمفتي والوفد المرافق له مقدرا لهم هذه الزيارة الودية مؤكدا عمق العلاقات وازدهارها بين البلدين في مختلف المجالات. وتناول اللقاء تعزيز التعاون في القضايا الدينية والإنسانية المشتركة حيث أكد الجانبان ضرورة زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الأهداف المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتفاهم والتواصل وتوحيد الجهود. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي بطائر مسير الذي استهدف سفينة بضائع تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة وأسفر عن اندلاع حريق محدود دون وقوع إصابات. أكدت وزارة الخارجية أن الاعتداء يمثل انتهاكا لسيادة دولة قطر وتهديدا لأمنها واستقرارها معربة عن تضامن الإمارات الكامل مع قطر ودعمها لكل ما يحفظ أمنها واستقرارها. من جهة أخرى أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية على دولة الكويت بطائرة مسيرة وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها وأعربت عن تضامن الدولة الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. نفذ فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجر بالتعاون مع الاتحاد الكهرباء والماء وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية تمرينا متخصصا لرفع جاهزية قطاعي الكهرباء والماء وتعزيز استمرار الخدمات الحيوية خلال الحالات الطارئة. أكد مكتب فخر الوطن اعتزازه بالدور المحوري والاستثنائي الذي يؤديه الممرضون والممرضات في دعم صحة المجتمعات وتعزيز استدامتها مشيدا بإسهاماتهم الحيوية في مختلف مواقع العمل الصحي. وقال المكتب بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 من مايو من كل عام إن كوادر التمريض تمثل الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية والقلب النابض لمنظومة الرعاية الصحية لما تبذله من جهود متواصلة تسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستويات الصحة العامة وتعزيز قدرة المجتمعات على النمو والاستقرار.
1: الأخبار الدولية.
0: أعربت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للاعتداءات التي استهدفت دولة الإمارات العربية المتحدة وسفينة تجارية في المياه الإقليمية لدولة قطر. وأكدت الدول الثلاث تضامنها الكامل مع الإمارات وقطر ودعمها للإجراءات الرامية إلى حماية الأمن والاستقرار وضمان سلامة الملاحة البحرية والممرات الدولية. واصلت إيران هجماتها على عدد من دول المنطقة حيث استهدفت الإمارات والكويت وقطر بطائرات مسيرة فيما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل الدفاعات الجوية مع طائرات معادية قادمة من إيران. وأوضحت الوزارة أنها اعترضت مئات الصواريخ وآلاف الطائرات المسيرة منذ بدء الاعتداءات مؤكدة عدم تسجيل إصابات خلال الساعات الأخيرة مع استمرار الجاهزية الكاملة لحماية أمن الدولة. رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العودة للخيار العسكري ضد إيران مؤكدين أن الحرب لم تنتهي بعد وأن هناك أهدافا عسكرية ونووية لا تزال قائمة. قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني اليوم إن اليابان لا تشهد حاليا أي تأثير داخلي كبير بعد تأكيد تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية خلال رحلة في المحيط الأطلسي.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الهيان.

0: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية تنطلق فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيسنار 2026 في مركز أدنك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 21 من مايو الجاري. ويقام المعرض بتنظيم مجموعة أدنك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحت شعار نجتهد اليوم لنبني أمن الغد. أعلنت وزارة المالية تعديل بعض قرارات منظومة الفوتر الإلكترونية، حيث تم تمديد موعد تعيين مزود خدمة معتمد من 31 من يوليو 2026 إلى 30 من أكتوبر 2026 للشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم سنويا.
1: الأخبار الرياضية.
0: انطلقت أمس منافسات الجولة 25 من دوري أدنك للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مباريات، وفاز العين على الظفر 5 أهداف دون رد ليعزز صدارته برصيد 65 نقطة، فيما تغلب عجمان على دبا بهدفين دون مقابل. وفي بقية المباريات تعادل بني أسمع شباب الأهلي بهدفين لكل فريق، كما انتهت مواجهة البطائح والشارقة بالتعادل السلبي. انطلقت في ملعب التنس بنادي الفجر للتنس منافسات بطولة مهرجان الفجر المحلي والتصنيفية للتنس مادو الفجرة، وذلك برعاية وحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجر للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجر للتنس، وسط أجواء حماسية ومميزة وبمشاركة واسعة من اللاعبين من كلا الجنسين. المزيد حول هذه البطولة وأهميتها في حديث ليث العاني حكم عن بطولة مادو الفجيرة.
2: هاي البطولة تقام لأول مرة في الفجيرة وتتضمن كافة الفئات تحت 12 سنة أولاد وبنات، تحت 14 سنة أولاد وبنات، وتحت 16 سنة أولاد وبنات، وتحت 18 سنة أولاد وبنات، وفي رجال مفتوحة وفي السيدات المفتوحة. طبعا تعتبر من أحسن البطولات اللي تقام في الإمارات، لأن هي من أعلى التصنيف في الدولة اللي هي مادو بلس أي بلس، برعاية اتحاد تنس الإمارات مع تنظيم العالي من نادي الفجيرة كونتري كلاب. البطولة تتضمن أيضا بطولة الرجال برايز ماني، لها جوائز نقدية 15,000 درهم مع باوتشرات، وأيضا بطولة السيدات 5,000 درهم مع الباوتشرات. البطولة تتضمن 157 لاعب مشتركين من عدة الإمارات، من الإمارات العربية المتحدة مثل الفجيرة، مثل دبي، أبوظبي، الشارجة، كثير، وأكثر من 40 إلى 50 ناشوناليتي مشتركين بهاي الفعاليات. البطولة هي من تنظيم اتحاد تنس الإمارات، بطولة تصنيف محلي طبعا، وتعتبر هي من أعلى البطولات التصنيف في الدولة. تعرف نادي الفجيرة ينظم كثير بطولات، بطولات الـ ITF، بطولات الـ ATP، بطولات الـ ITF Women's، مثل ما سوينا بشهر مارش وبشهر جانيوري وشهر نوفمبر الماضي، وهي تكون على مدار السنة من 1/9 تبدي سنة 2025.

0: سيزون ينتهي. البطولة يوم الجمعة وسبت وأحد بالويكند، وبعدين أيضا نستمر بالويكند الجاي جمعة وسبت وأحد. حتكون الفاينالات إن شاء الله يوم 17 في الشهر، متكون من 10 فاينالات في نفس اليوم.
1: أخبار الطقس.
2: حالة الطقس في الفجر اليوم الاثنين: صحو بوجه عام والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا الرياح شمالية غربية جنوبية غربية من 10 إلى 25، تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة. حالة البحر خفيفة الموج. عن درجات الحرارة، فقد بلغت في الفجر 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 46%. في دبا بلغت 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 42%. أما في مسافي فقد بلغ درجة الحرارة فيها 38 درجة مئوية والرطوبة 14%. أخيرا درجة الحرارة في الفرفار بلغت 39 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 8%. إلى هنا مستمعينا وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تابد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: 92.6 والهو شرقي. مختارات من برامجنا على الفجيرة اف ام.
1: لا زالت الكثير من النساء الإماراتيات يمارسن تلك الحرف التقليدية الرائعة، حيث أصبحن يقمن بإبداعات كثيرة في زخرفة ونقش السرود بنقوش كثيفة. والكثير من هؤلاء النساء تعلمن أسرار وخبايا تلك الحرفة من جداتنا التي اكتسبنها منذ نعومة أظافرهن، لتصبح كل واحدة منهن بمثابة حاضنة لتلك الحرفة التقليدية، حيث استطعن وفي انسجام لافت أن يمررن أصابعهن بين الخوص بشكل دقيق ومبدع، فتصنع منه أشكال مميزة بها رونق الماضي العتيق. والحديث عن الصناعات التي كانت تقوم بها الإماراتية يطول، ولكن السرود له حكاية ورواية.
2: اليوم بترمس عن السرود، والسرود عبارة عن خوص من سعف النخيل. يعني الأولين كانوا يقولوا إحنا نشرط النخلة، يطلعوا من الخوص والشوائب اللي ما يبوها، فالمرأة تشل هذه الخوصة أو هذه الجريدة اللي فيها الخوص، تستحل منها الخوص وتروح تروحها في الشمس لين يبس، بعد ما يبس تجي تنظفه. يعني في مؤخرة الخوص فيها اسمها قشبارة، هذه تشيلها بالسكين وتشرخ الخوص، وبعدين يروحوا يصبغوا يعني مثلا الألوان أحمر الأخضر الأزرق.
1: السرود يستخرج من سعف النخيل، وهو عبارة عن حصيرة مستديرة الشكل أو مستطيلة.

تكون عادة مزخرفة بأشكال جميلة وألوان متعددة، وعادة ما تجتمع الأسرة حول الصرود لتناول الطعام، ويجتمع معها الضيوف كذلك، حيث ثم مكان للرجال وآخر للنساء وحدهن، وتكون للضيف عادة الصدارة، حيث يكون الصرود كبير الحجم ويتناول الجالسون حول الصرود الطعام قعودا فوق

0: اللون الأصفر لازم نخلى فيها شيء اسمه القلب، وبنعم القلب مثل خوص يعني، بس يسمى القلب، بتعم القلب هذا يصبغ، القلب ينقش فيه، أو بعد يصبغوا فيه منه اللون الأصفر، أو يصبغوا بتعم القلب. فيستعادل هناك يبدو السفة الأول البدوة يسموها حسب اللون اللي يبوه، الأحمر ولا الأخضر أو الأزرق حسب اللون. بعدين يصبغوا دورة، دورة خضراء ودورة حمراء ودورة زرقاء ودورة صفراء دورة بيضة، هذا يسموه صرود عربي. الصرود العربي فيه عدة ألوان. بعدين ما خلصوا من الدور نقشوه، النقشة هذه تكون يعني أبو ليد، حي ميت، سواحلي، إناح دبابة، أبو أربع، أبو الفصوص، يعني عدة مسميات للنقوش.
1: يتشكل الصرود عادة بعد نقعه بالماء لتلينه، ثم تصنع منه الجديلة أو السفة، وبعدها تخاط الجديلة باستخدام الخيط أو السير، وبشكل حلزوني دائري تتحدد مساحته حسب الرغبة، إذ تعرف الصراريد بأحد الحجمين 15 أو 30 باعاً. وقد تصنع الصراريد لتستخدم كمفارش للأكل.
0: ولا زال الصارود موجود ليومنا هذا وفي كثرة، يعني احنا عندنا الحريم ما شاء الله عليهم، يعني كل وحدة نفس ما كانوا الأول يصبغوا الخوص ويصفوا، ويكون في طلبات عليهم يعني يطلبوا منهم احنا نبغى خوص، يعني يحبوا الأشياء القديمة، الأشياء الأولية مال زمان الأول، على حسب يعني طلبهم يبوع. مثلا باع، بتقول أنا باب صارود باعي 3 أباع 5 أباع، على حسب أنت ما تطلبي هذا الصارود. فالحمد لله يعني الصارود ما زال ولا زال يستخدم تطور الحياة وكل شيء، ولكن موجود لحد يومنا هذا الحمد لله رب.

0: أيام جميلة والحمد لله.
1: ومع أن الصرود اختفى حالياً ونظراً لجماله، باتت الكثير من البيوت اللي تحب التراث وتعشقه تستخدمه كنوع من الديكور، تزين بها المجلس أو جدران غرفة الطعام، ويأتي بألوان كثيرة وأحجام متنوعة، وتتوافر كميات كبيرة منه في الأسواق القديمة أو في المشاغل التراثية.

ريوني في حلقة جديدة من برنامج أصايل على الفجيرة اف ام. كنت وياكم أنا نورة مبارك في الإعداد والتقديم، وفي التعليق مريم الضنحاني مسؤولة اللجنة النسائية في دبل الفجيرة، وعبد العال الحيدوكي في الإخراج.

على الموعد ولا جيت وش على اللي قال ما نعلم كنك على الموعد خليت يا ويل يلي عاشق البيت.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد محمد شرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعاً اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهراً مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.

0: أكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
1: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لـ 7 المساء على الفجيرة اف ام،
1: ومثل ما نحن وياك خلك انت ويانا.
3: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
4: النداء الأخير لطائرة،
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل 2 الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: مواضيع تهمك وتهم العائلة. بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: موجز الأخبار على الفجيرة أف أم.

0: في مجازنا محليا رئيس الدولة حفظه الله يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. محمد بن راشد يطلق مبادرة للقضاء على مرض العمى النهري تستهدف 7 ملايين. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية. وزارتا التربية والتعليم العالي تعلنان عودة التعليم الحضوري اليوم. الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع أو تعاملت مع طائرتين مسيرتين قادمتين من إيران. ورشة متخصصة بعجمان تبحث توظيف البصائر السلوكية لتطوير السياسات والخدمات الحكومية. شرطة أبوظبي تختتم مشاركتها في أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار عبر بأمان. إقليمياً ودولياً أمين عام مجلس التعاون يدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأثمة على الإمارات والكويت. وزيرا خارجية قطر والولايات المتحدة يبحثان التطورات في المنطقة. في الاقتصاد تحت رعاية سيف بن زايد آيسنر 2026 يعقد فعالياته 19 من مايو. وزارة المالية تعلن عن تعديلات على قرارات خاصة بمنظومة الفوترة الإلكترونية. دبي الإسلامي يخصص 6 ملايين درهم لرسوم طلاب الإعاقة بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. وفي الرياضة فوز العين وعجمان في دوري أدنوك للمحترفين. اتحاد القوس والسهم يعتمد مشاركة 15 لاعبا ولاعبة في الألعاب الخليجية بالدوحة. وفي الرياضة العالمية فوز أرسنال على ويست هام في الدوري الإنجليزي. نهاية الموجز، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة القادمة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM.
2: مواضيع تهمك وتهم العائلة، بعد شوي في برنامج بيت العائلة على الفجيرة FM.
1: متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
3: أقسم بالله العظيم،
4: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد

0: القوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
0: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
2: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
3: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
1: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
0: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
2: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة FM.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ورحب بكم برنامجنا العائلي بيت العائلة، ولمتد وياكم من الساعة 2 وحتى 4 عصرا، ساعتين مليئة بالأخبار الإيجابية، علوم البلاد، دراسات وإحصائيات، ولقاءات مميزة مع ضيوف مميزين. اليوم إن شاء الله راح يكون وياكم أنا نورة مبارك، يرافقني زميلي حمود محمد وعبد العال حيدوكي باختياراته المتميزة. لكن قبل أن نبدأ مشوارنا خلينا نذكركم أرقام التواصل ويانا على 600-55-5516، وأيضا على رقم الواتساب 0922-315-15. مستمرين ياكم مستمعينا في أيضا مشوار حلقتنا لليوم، لكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم ويانا يعني.

0: أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي عن إطلاق مبادرة لدعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض العمى النهري والتي تستهدف 7 ملايين مستفيد مباشر و 35.4 مليون مستفيد غير مباشر على مدى 3 أعوام تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتنفذها مؤسسة نور دبي.
1: وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشاريع الخير مستمرة في دورة الخير وبلادنا تدعم ملايين البشر وتمكنهم. وأضاف سموه مكافحة العمى هي مكافحة الظلام ومكافحة للإعاقة وتمكين للبشر من عيش حياة كريمة مستمرون في إطلاق هذه المشاريع الإنسانية.
0: وأيضا حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى ورئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية وسمو الشيخ لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم.
1: كما حضر أيضا معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والدكتور علوي الشيخ علي المدير العام لهيئة الصحة في دبي والدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية.
0: وستتولى مؤسسة نور دبي تنفيذ هذا المشروع من خلال الإشراف على التوزيع الجماعي للأدوية للشريحة المستهدفة بالوقاية والعلاج وتنفيذ أيضا المسوحات والتقييمات المجتمعية لمراقبة أي بوادر تدل على وجود المرض لتحديد آليات التعامل الفعالة لمواجهته إضافة إلى قيامها بتدريب وتأهيل الكوادر الصحية.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد أنهيان ممثل حاكم في منطقة العين وفدا من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا برئاسة سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري رئيس الجامعة للاطلاع على منجزات منظومة البحث والتطوير الجامعية في المجالات العلمية والتكنولوجيا.
2: واطلع سمو خلال اللقاء على منجزات الجامعة في مجال البحث العلمي ضمن كلياتها الثلاث والمراكز البحثية التابعة لها التي يبلغ عددها 14 مركزا، ومن أبرزها كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وكلية حوسبة وعلوم الرياضيات وكلية الطب وأيضا العلوم الصحية وأكاديمية الأمن السبراني ومركز التعلم والمحاكاة السريرية.
1: واستعرض وفد الجامعة عن أبرز مستجدات البحث والتطوير في مجال تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وقدرات تعلم الآلة المتطورة في مختبر العلوم الجيوفيزيائية والبيئية بجامعة خليفة، بما تتيح هذه التقنيات لباحثي الجامعة برصد وتحليل ما تحت سطح الأرض بدقة عالية، بما في ذلك اكتشاف المواقع الأثرية المدفونة والمياه الجوفية الخفية وطبقات الجيولوجية دون الحاجة لأي مسح أرضي مباشر، حيث تم تطبيق هذه المنهجية بنجاح في مختلف أنحاء دولة الإمارات وامتدت إلى مواقع التراث العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو، بما في ذلك الاكتشافات الأثرية في منطقة العين.
2: وكما استعرض وفد الجامعة أهمية آليات وأدوات الاستشعار عن بعد وتوظيف تقنيات التحليل بواسطة حلول الذكاء الاصطناعي، حيث تم اختبار هذه المنهجية ميدانيا من خلال 20 جهازا جيوفيزيائيا أثبتت جاهزيتها للتوسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل تطبيقاتها التنبؤ بالمخاطر الجوية وكذلك احتمالية حدوث الفيضانات وتعزيز قدرات الجاهزية للطوارئ.
1: وأعرب وفد الجامعة عن شكرهم لسموه على هذا الاستقبال الكريم وتقديرهم لاهتمام سموه المتواصل بمنظومة البحث العلمي في المنطقة ودعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة الابتكار والتعليم العالي، مؤكدين على التزام جامعة خليفة بمواصلة تطوير قدراتها البحثية وتعزيز شراكتها الوطنية والدولية بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في مجالات العلوم والتقنيات المتقدمة وخدمة أهداف التنمية المستدامة تماشيا مع التوجهات الرامية إلى بناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار.
2: حضر اللقاء معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد أنهيان والبروفيسور بيان شريف الرئيس الأكاديمي لجامعة خليفة وسمر المنصوري نائب رئيس أول لخدمات الدعم في جامعة خليفة وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

0: علوم البلاد في بيت العائلة على الفجيرة أف أم.
1: انطلقت في ملاعب التنس بنادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة مهرجان الفجيرة المحلية والتصنيفية للتنس بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس وسط أجواء حماسية مميزة بمشاركة واسعة من اللاعبين من كل الجنسين. وشهدت المنافسات في الجولات الأولى مستويات فنية تعكس قيمة التنس في دولة الإمارات العربية المتحدة وتطور رياضة التنس في الإمارة.
2: وتشهد البطولة مشاركة 170 لاعبا ولاعبا مختلف المواطنين والمقيمين يتنافسون ضمن فئات تحت 12 و14 و16 و18 عاما، إضافة إلى فئات الرجال والسيدات والكبار، ما يمنح المنافسات تنوعا وقوة كبيرة. وتعد البطولة ثاني أكبر بطولة على مستوى الدولة بعد بطولة الحفتور، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققته في نسختها الأولى.
1: وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل في خطوة تعزز من انتشار اللعبة ودعم المواهب الرياضية.
2: وتقام البطولة لأول مرة في الفجيرة بهدف نشر ثقافة وممارسة رياضة التنس، حيث كشفت عن العديد من المهارات الواعدة مستفيدة من البنية التحتية المتميزة لنادي تنس الفجيرة، إلى جانب الحضور الجماهيري الذي أضفى على الحدث طابعا مميزا.
1: وأيضا تتطلع اللجنة المنظمة إلى أن تحقق البطولة نجاحات بارزة في استقطاب المواهب، مما يعزز مكانة الفجيرة كمنصة مهمة لاكتشاف وتطوير اللاعبين ويدعم توجه الإمارة نحو ترسيخ حضورها على خارطة الرياضة المحلية. كما تضيف هذه البطولة التنوع النوعي والفني لبطولات التنس التي ينظمها النادي، حيث استقطبت بطولات الدولية للشباب وبطولات المحترفين للسيدات والرجال.

0: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب؟ لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها؟ يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من الاثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على دفجيرة اف ام.
0: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
2: كل المطلوب منك
3: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
4: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك اب تو ديت مع الاغاني
6: اختياراتي مدمره حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
7: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور
5: وشي من كل شيء.
8: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنى رح بتغير مود.
9: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
1: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.

0: صبحكم الله بالخير. صبحك الله بالخير.
1: يسعد صباحكم.
2: بونجور.
3: هاي سوبر بادم.
2: كن عيدن.
4: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبح هيك ويكون عندك مدير لطيف؟
2: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
5: وأنا أول ما قوم آكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
4: إذا تبي تبدأ الصباح

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: متواصلين وياكم مستمعينا في أخبارنا وتفاصيلنا، لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم ويانا.
2: يا هلا.

0: موجز الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز الثالثة، اهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. محمد بن راشد يطلق مبادرة للقضاء على مرض العمى النهري تستهدف 7 ملايين. نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى أسرتي في الإمارات بمنطقة الظفرة. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي بطائرة مسيرة على سفينة تجارية في المياه الإقليمية القطرية. وزارتا التربية والتعليم العالي تعلنان عودة التعليم الحضوري اليوم الاثنين. إقليميا ودوليا، أمين عام مجلس التعاون يدين بشدة أو بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة على الإمارات والكويت. وزيرا خارجية قطر والولايات المتحدة يبحثان التطورات في المنطقة.

0: في الاقتصاد تحت رعاية سيف بن زايد آيسنر 2026 يعقد فعالياته 19 من مايو. استثمارات أدنوك في مجال التكرير والتصنيع تدعم مبادرة تصنع في الإمارات. شراكة بين صغبو أبوظبي وسال لدعم الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي. وسالك تحقق 728.9 مليون درهم إيرادات خلال الربع الأول. وفي الرياضة الفجيرة للتنس تنطلق بمشاركة عشرات اللاعبين. اتحاد القوس والسهم يعتمد مشاركة 15 لاعبا ولاعبة في الألعاب الخليجية بالدوحة. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله في نشرتنا المفصلة. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
3: تارجت دستروي.
4: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
5: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
6: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
7: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا. أعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة والكوادر التعليمية والإدارية في المدارس الحكومية والخاصة والحضانات ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026، وذلك في ضوء المتابعة المستمرة للمستجدات والتنسيق القائم مع الجهات المعنية بما يضمن انتظام العملية التعليمية واستمرارية التقييمات الأكاديمية.
1: وأكدت الوزارتان على التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق بروتوكولات وإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة بما يدعم انسيابية العملية التعليمية مع الحفاظ على جاهزيتها لتطبيق أنماط التعليم البديلة عند الحاجة وفق المستجدات والتقييمات المستمرة.
0: كما أكدت الوزارتان استمرار التنسيق مع المؤسسات التعليمية لضمان انسيابية العودة الحضورية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات عبر القنوات الرسمية المعنية.

أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.

0: حياكم الله مستمعينا متابعينا. استقبل معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بمقر الهيئة في أبوظبي، توماش مسكش مسكيفيتش مفتي بولندا رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في الاتحاد الديني الإسلامي ببولندا، بحضور سعادة غيروز غافين رئيس البعثة في سفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، وسعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة إلى جانب عدد من مسؤولي الجانبين.
1: ورحب الدكتور الدرعي بالمفتي والوفد المرافق له مقدرا لهم هذه الزيارة الودية ومؤكدا عمق العلاقات وازدهارها بين البلدين في مختلف المجالات، وتناول اللقاء تعزيز التعاون في القضايا الدينية والإنسانية المشتركة، حيث أكد الجانبان ضرورة زيادة التواصل والتنسيق وتبادل الخبرات والمعارف بما يخدم الأهداف المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتفاهم والتواصل وتوحيد الجهود.
0: ومن جهته يعرب مفتي بولندا على عميق شكره على حسن الاستقبال والحفاوة، مشيدا بالنهج الإنساني لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة ومبادراتها العالمية في نشر السلام وإعلاء قيم التسامح والتعايش ودورها المشهود على مر التاريخ في دعم الشعوب دون تمييز والمساهمة الفاعلة في توفير ما يضمن لهم العيش الكريم والحياة المستقرة، مبديا أسفه لما تتعرض له دولة الإمارات من اعتداءات إيرانية تطال المنشآت المدنية والأهلية وتعرض المدنيين وحياتهم للأخطار، ما يعد جريمة في حق قيم الإسلام وتعاليمه وتجاوزا للأعراف والمواثيق الدولية.
1: كما أيضا أبدى المفتي إعجابه بتجربة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة والاستراتيجية التي تتبعها في إدارة شؤونها وإيصال رسالتها محليا وعالميا بطرق مبتكرة، وجهودها في تقديم خدماتها الدينية والمجتمعية والتوعوية بلغات مختلفة وعبر وسائل حديثة تتيح الوصول إليها بسهولة في كل مكان وزمان، ومعربة تطلع على الاستفادة من هذه التجربة المتميزة.

0: أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة أول مصنع متكامل في الشرق الأوسط لإنتاج لوحات المركبات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، ويتيح المصنع إصدار اللوحات الجديدة خلال أقل من 3 دقائق عبر أكشاك ذاتية الخدمة تعمل على مدار الساعة في خطوة تستهدف تسريع الخدمات المورية.
1: ويسمح تشغيل المشروع اللي بدأ في محطة بترول الإمارات بالقرب من مول الفجيرة بإنجاز إصدار لوحات إلكترونية من دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة التقليدية، مما يسهل على الإجراءات على أصحاب المركبات ويقلل أيضاً من وقت إنجاز المعاملات المرورية.
0: ويعتمد النظام الجديد على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على ملامح الوجه والطباعة الآلية عالية السرعة لتبسيط إجراءات تسجيل المركبات وإصدار اللوحات المرورية.
1: ويبدأ المتعامل بتقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الذكي شرطة الفجيرة، بعدين يحصل على رمز إلكتروني سريع الاستجابة ويستخدم لاحقا في الكشك الذكي لاستكمال عملية التحقق من الهوية عبر تقنية التعرف إلى الوجه واختيار مواصفات اللوحة المطلوبة قبل استلامها.
0: ويقدم المصنع خيارات متعددة للوحات المركبات تشمل اللوحات الصغيرة والطويلة إلى جانب التصاميم المعتمدة في الإمارة باللونين الأحمر والأسود، ما يمنح المتعامل مرونة أكبر في اختيار الشكل المناسب وفق الفئات المعتمدة للمركبات.
1: وأيضا يتم اختيار محطة وقود موقعا لتقديم أيضا الخدمة لإيصال الخدمات الحكومية المتعامل في المواقع اللي يرتادها يوميا بدلا من إلزامه بالتوجه إلى مراكز الخدمة التقليدية.

0: منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع، من دولة الإمارات العربية المتحدة إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: الفجيرة اف ام 92.6.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم

0: أنتم تستمعون لبرنامج بيت العائلة مع نورة مبارك وحمود محمد على الفجيرة أف أم.
1: لاني مستمعينا متابعينا بنكون وصلنا وياكم لختام مشوار حلقتنا لليوم.
2: كنت وياكم انا حمود محمد
1: ونور مبارك.
2: رافقنا عبد العال حيدوكي ونس العقرباوي باختياراتهم المميزه. اوقات سعيده اتمنى لكم مع اذاعه الفجيره اف ام.
1: الله يحفظكم ان شاء الله وين ما كنتوا. مع السلامه.
2: الى اللقاء.

92.6 والهو شرقي. الفجيرة FM والهو شرقي.

0: آخر الأخبار على الفجيرة اف ام.
1: أهلا بحضراتكم في نشرتنا الإخبارية، البداية من أبرز العناوين. رئيس الدولة حفظه الله يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. جامعة الفجيرة ومبادرة البدر يوقعان اتفاقية تعاون. والنفط يقفز مع إخفاق أمريكا وإيران في الاتفاق على مقترح للسلام.
0: الأخبار المحلية،
1: أهلا بحضراتكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تلقى رسالة خطية من فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدى استقباله معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. جرى خلال اللقاء بحث المستشفى

0: المستجدات الإقليمية الراهنة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وأدان سموه ومعالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على دولة الإمارات والتي تمثل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها. وأكد الجانبان حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها وفقاً للقانون الدولي. كما استعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الاستقرار المستدام والسلام والأمن في المنطقة. وبحث الجانبان العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والجمهورية الإسلامية الموريتانية وسبل تطوير أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين. وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع مبادرة البدر بالفجيرة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والمجتمعية ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتمكينهم علميا ومهنيا. تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجامعة على توسيع شركاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمبادرات المجتمعية بما يسهم في تطوير البرامج التدريبية والأنشطة المعرفية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل التطوعي. مستمعين، عن هذه المبادرة وأهميتها تحدث إلينا الدكتور سليم الجاسم رئيس جامعة الفجيرة.
1: وقعنا اليوم جامعة الفجيرة مع البدر في الفجيرة لأن نخلق تعاون ثقافي فكري بحثي بين جامعة الفجيرة وبين البدر. البدر لهم أنشطة ثقافية خلال الفترة السابقة، هم أرادوا أن يعدوا أنشطتهم الثقافية المستقبلية بالتوافق مع جامعة الفجيرة في إدارة وتشغيل العديد من الأنشطة ومنها الأنشطة البحثية والمؤتمرات واللقاءات خلال الفترة القادمة. نحن كجامعة عندنا من الإمكانيات البحثية من ناحية الأساتذة والطلاب والمشاركين. إن شاء الله سنضيف الشيء الجديد للبدر وأنشطة البدر خلال الفترة القادمة إن شاء الله حسب توجيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس الإمارة الله يحفظه.
0: أيضا حول أهم بنود الاتفاقية وأهدافها تحدث إلينا دكتور عيسى يونس البلوشي أمين عام مبادرة البدر.
2: تشكل مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة نقلة معرفية كبيرة لمبادرة

0: الثقافية والأكاديمية في الإمارات. مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة تتناول ثلاث محاور رئيسية، الأولى المعرفة والمحتوى والعمل المؤسسي، وسيتم تنفيذها من خلال برامج ومبادرات ودراسات وأبحاث. تم اختيار جامعة الفجيرة لأنها من الجامعات القريبة من فئة الشباب والقريبة من المجتمع. هذا الشيء يساعدنا في أن تكون القيم النبوية والقيم الإنسانية تكون جزء من الحوار الجامعي والحوار الثقافي المعاصر.
1: نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة نظمت مبادرة صحية توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبمشاركة مؤسسة نور دبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة في المجتمع. تهدف المبادرة مستمعين إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة للمستفيدين، إلى جانب نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال برامج توعوية وإرشادية تسهم في الوقاية من الأمراض وأيضا تعزيز أنماط الحياة الصحية. حول هذه المبادرة تحدثت الأستاذة ابتسام عيسى حارب، رئيس قسم دعم البرامج أو برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة الفجيرة. نتابع.
2: يسرنا اليوم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة الفجيرة أن نؤكد دور الوزارة في تعزيز الوعي الصحي وبناء مجتمع صحي ومستدام من خلال نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وذلك انسجاما مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها الهادفة في تعزيز الوعي الصحي لتحقيق مجتمع صحي واعي آمن وملتزم صحيا. ويسعدنا اليوم تقديم هذه الفعالية الصحية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مؤسسة نور دبي بتقديم خدمات ذات طابع صحي وذات مستوى عالي جدا من الدقة في التشخيص. واليوم يشارك العديد من هذه القطاعات الحكومية والخاصة بالعديد من الخدمات الصحية المختلفة، منها الاستشارات الصحية في الطب العام والباطني، الأسنان والجلدية، بالإضافة إلى فحص السكر وضغط الدم، إضافة إلى التوعية ببرنامج حياة للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى التوعية بكيفية استخدام الأدوية والحفاظ عليها. مثل هذه المبادرات ترسخ الثقافة الصحية في المجتمع وأيضا تعزيز الشراكة المجتمعية وصولا لمجتمع صحي مستدام.
3: الأخبار الدولية.
1: الأخبار الإقليمية الدولية. قصفت القوات الإسرائيلية بأكثر من 10 قذائف هاون اليوم الاثنين قرية بريف القنيطرة الشمالي في جنوب سوريا. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن قوات الاحتلال الإسرائيلي وصلت انتهاكاتها في ريف القنيطرة الشمالي، حيث توغلت في بلدة جباتة الخشب، في حين قصفت قوة عسكرية محيط قرية ترنجة بأكثر من 10 قذائف هاون. وأضافت أن قوة إسرائيلية مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت في بلدة جباتة الخشب، حيث نصبت حاجزا على مدخل البلدة وقامت بتوقيف المارة دون تسجيل حالات اعتقال، ما سبب حالة من التوتر في المنطقة. أيضا في أخبارنا الإقليمية الدولية، طالب الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بإخلاء 9 بلدات في جنوب لبنان. ووفق الوكالة الوطنية للأعلام، وجهت إسرائيل إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات وقرى الريحان جزين وجرجوع وكفر رمان والنميرية وعرب صليم والجميجمة ومشغرة وقلايا البقاع الغربي وحروف. وتزامن ذلك مع تجديد الطيران الحرب الإسرائيلي غاراته على بلدة تول في قضاء النبطية، كما شن سلسلة غارات على بلدات يحمر الشقيف وكفر تبنيت ومحيط الميتم في شوكين. قال الجيش الإسرائيلي إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة يبلغ طولها الإجمالي نحو 4 كيلومترات، بينها نفق قال إنه كان يستخدم

0: احتجاز رهائن. وأوضح الجيش في بيان أن قوات اللواء 188 التابعة لفرقة غزة تواصل عملياتها شرق ما يعرف بالخط الأصفر بهدف إزالة البنية التحتية التابعة للفصائل المسلحة في المنطقة.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: في أخبار الاقتصاد مباشرة إلى أسعار النفط، قفزت أسعار النفط 3 دولارات للبرميل اليوم الاثنين في ظل إخفاق الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح سلام صاغته واشنطن، بينما ظل مضيق هرمز مغلقا إلى حد كبير، مما أدى إلى استمرار قلات إمدادات الطاقة العالمية. وارتفعت العقود الأجلة لخبرين 3.18 دولارات أو 3.14% لتصل إلى 104.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:36 بتوقيت غرينتش، ومواصلة مكاسبها التي بلغت 1.23% يوم الجمعة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 98.51 دولار للبرميل بارتفاع قدره 3.09 دولارات أو 3.24% بعد أن استقر على ارتفاع بنسبة 0.64% في الجلسة السابقة. وتبددت الآمال في نهاية وشيكة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران والذي استمر 10 أسابيع والذي من شأنه يسمح بمرور النفط عبر مضيق هرمز، بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد الرد الإيراني على مقترح الولايات المتحدة بإجراء محادثات سلام بأنه غير مقبول. من المقرر أن يصل ترامب إلى بكين يوم الأربعاء، وقال مسؤولون أمريكيون أنه من المتوقع أيضا أن يناقش قضية إيران من بين قضايا أخرى مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
1: الأخبار الرياضية.
0: في الرياضة، انطلقت في نادي الفجيرة للتنس منافسات بطولة مهرجان الفجيرة المحلية والتصنيفية، وذلك بحضور سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ورئيس نادي الفجيرة للتنس بمشاركة واسعة من اللاعبين من كلا الجنسين. تشهد البطولة مشاركة 170 لاعبا ولاعبة يتنافسون ضمن فئات تحت 12 و14 و16 و18 سنة، إضافة إلى فئات الرجال والسيدات والكبار. تعد هذه البطولة ثاني أكبر بطولة على مستوى الدولة بعد بطولة الحبتور، وهو ما يعكس حجم النجاح الذي حققته في نسختها الأولى. تقام البطولة برعاية كريمة من سمو الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس والبادل، وفي خطوة تعزز من انتشار اللعبة ودعم المواهب الرياضية. وتقابل أول مرة في الفجيرة بهدف نشر ثقافة ممارسة رياضة التنس.

0: الكبيرة إلى جانب الحضور الجماهيري الذي أضفى على الحدث طابعا مميزا.
1: أخبار الطقس.
0: الطقس صحون بوجه عام مستمعين، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، أيضا تكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة. حالة البحر خفيف الموج. فيما يخص درجات الحرارة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 34 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 47%، في دبة 33 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 38%، وفي مساف 35 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 29%. نهاية الأخبار، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله. أنا هاجر الرئيسي.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، الدول بالإرادة يا عيالي، الدول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

ولا عمر قلت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص.

0: هذا الملتقى تحت رعاية صاحب سمو الشيخ أحمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.
1: الكل يعرف أن الكلمة في الإمارات مسموعة بشكل عام كل دول العالم.
2: نحن لا نستطيع أن نغرد خارج السرب.
3: طبعا اليوم مشاركتنا بصورة شرقية بحتة
4: بتوقيت الفجيرة. أحداث هامة، أخبار متنوعة، ولقاءات حصرية في حصاد أسبوعي بتوقيت الفجيرة، كل سبت الساعة 2 ظهرا مع عثمان شلكاوي بتوقيت الفجيرة.
5: آخر أخبار الملاعب،
6: تغطيات ولقاءات حصرية،
5: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
6: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
5: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة FM.
7: كل المطلوب منك،
8: أنا رايح مهمة في منتهى الخطورة،
9: تصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
5: مش بس الأفلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الأغاني
10: اختياراتي مدمرة حياتي
5: وكل جديد بالفن والعالم.
11: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
5: وشي من كل شي.
12: انت السنة دي الحظ حيبتسم لك.
5: ايه معنا رح بتغير مود،
13: كل ما حد يقولي جملة تضايقني انجح.
5: وانت عم تسمع ماجازين
6: مع أنس من الاثنين الى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

92.6. الفجيرة FM هو الهوى شرقي.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجزنا الاخباري، اهلا بحضراتكم من جديد. في موجزنا، رئيس الدولة حفظه الله يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. هيام بن مبارك يفتتح ملتقى أسرة في الإمارات يوم الخميس بمنطقة الظفرة. جامعة الفجيرة ومبادرة البدر يوقعان اتفاقية تعاون. في الاقتصاد، استثمارات أدنوك في مجال التكرير والتصنيع تدعم مبادرة اصنع في الإمارات. شراكة بين السوربون أبو ظبي وسال لدعم الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي. سالك تحقق 728.9 مليون درهم إيرادات خلال الربع الأول. والفجيرة للتنس تنطلق بمشاركة عشرات اللاعبين. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة إن شاء الله.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: اقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تارجت دستروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

0: لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.
1: كلمات محمد خليفة.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمة في منتهى الخطورة.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمرة حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي

0: غير مود،
1: كل ما حد يقول لي جملة تضايقني أنجح.
0: وإنت عم تسمع ماجازين
2: مع أنس من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسب كده خصصنا فقرات تهم العائلة.
3: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
3: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة،
3: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
4: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لين 4 العصر على الفجيرة اف ام.
5: رحلة سياحية عبر دول العالم نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
2: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

0: الفجيرة اف ام والهوى شرقي. موجز الاخبار على الفجيرة اف ام.
1: موجز السادسة، اهلا بحضراتكم. في موجزنا محليا، رئيس الدولة حفظه الله يتلقى رسالة خطية من رئيس موريتانيا تسلمها عبد الله بن زايد. نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى أسرتي في الإمارات يوم الخميس بمنطقة الظفرة. جامعة الفجيرة ومبادرة البدر يوقعان اتفاقية تعاون. في الأخبار الإقليمية الدولية، القوات الإسرائيلية تقصف بأكثر من 10 قذائف هاون قرية بريف القنيطرة الشمالي جنوب سوريا. الجيش الإسرائيلي يطالب اليوم بإخلاء 9 بلدات في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته فككت 4 مسارات لأنفاق أرضية في جنوب قطاع غزة. أسعار النفط تقفز 3 دولارات للبرميل اليوم الاثنين في ظل إخفاق أمريكا وإيران حول اتفاقهم على مقترح السلام. استثمارات أدنوك في مجال التكرير والتصنيع تدعم مبادرة تصنع في الإمارات. شراكة بين سوغمون أبوظبي وسال لدعم الأبحاث في مجال الذكاء الاصطناعي. سالك تحقق 728.9 مليون درهم إيرادات خلال الربع الأول. وفي الرياضة، الفجيرة للتنس تنطلق بمشاركة 10 لاعبين. اتحاد القوس والسهم يعتمد مشاركة 15 لاعبا ولاعبة في الألعاب الخليجية بالدوحة. وفي الرياضة العالمية، فوز أرسنال على وستهام في الدوري الإنجليزي. نهاية الموجز، ألقاكم على رأس الساعة في نشرتنا الإخبارية. أنا هاجر الرئيسي.
0: كنتم مع موجز الأخبار على الفجيرة اف ام. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
0: في الشدائد

0: المقاعد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
1: تارجت دستروي.
2: خدمتكم بالقوات المسلحة شرف.
0: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
3: دول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
0: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
4: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
0: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
5: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

الإمارات جميلة، الإمارات قدوة، لكن أقول لهم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة حمال النكب، وبنقوم بواجبنا تجاه بلادنا وأهلنا ومقيمين في عندنا أهلنا الثانيين.

0: مطلوب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني
4: اختياراتي مدمره حياتي
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيكتب بحروف النور
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقول لي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع أنس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة اف ام.
3: آخر أخبار الملاعب،
9: تغطيات ولقاءات حصرية،
3: تحليلات ومتابعات لأهم الأحداث الرياضية،
9: كل ذلك وأكثر في إكسترا تايم.
3: إكسترا تايم السبت والثلاثاء والخميس 9 مساء مع جلال الحرباوي على الفجيرة اف ام.
10: رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول.
11: النداء الأخير لطائرة،
8: كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة اف ام.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف

اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها، واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع، يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقو عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم.

0: آخر الأخبار على الفجيرة FM.
1: السابعة تماما بتوقيت الفجيرة، وإليكم عرضا لأهم وآخر الأخبار أبدأه بالعناوين. الإمارات تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على سفينة شحن كورية في مضيق هرمز. جامعة الفجيرة توقع مذكرة تفاهم مع مبادرة البدر. مع جمود المفاوضات واشنطن تنشر غواصة نووية في جبل طارق.
0: الأخبار المحلية.
1: أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي باستخدام طائرة مسيرة التي استهدف سفينة شحن تابعة لشركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وتسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات. وأكدت وزارة الخارجية في بيانها على أن هذا الاعتداء يمثل تهديدا جسيما لسلامة الملاحة العالمية وتصعيدا خطيرا يستهدف تقويض استقرار الممرات المائية الحيوية. وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كوريا الشقيقة ودعمها الكامل لكل من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها. كما أكدت وزارة الخارجية أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية وتعطيل الممرات البحرية الدولية، مشددة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يعد عملا من أعمال القرصنة ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها وأمن الطاقة العالمي. نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الفجيرة مبادرة صحية توعوية وعلاجية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية وبمشاركة مؤسسة نور دبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز جودة الحياة والارتقاء بالصحة العامة في المجتمع. وتهدف المبادرة إلى تقديم خدمات علاجية متكاملة للمستفيدين إلى جانب نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع من خلال برامج توعوية وإرشادية تسهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز أنماط الحياة الصحية. حول هذه المبادرة تحدثت الأستاذ ابتسام عيسى حارب رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة بالمكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة الفجيرة.
2: يسرنا اليوم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة الفجيرة أن نؤكد دور الوزارة في تعزيز الوعي الصحي وبناء مجتمع صحي ومستدام من خلال نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وذلك انسجاما مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها الهادفة في تعزيز الوعي الصحي لتحقيق مجتمع صحي واعي آمن وملتزم صحيا. ويسعدنا اليوم تقديم هذه الفعالية الصحية بالتعاون مع مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى مؤسسة نور دبي بتقديم خدمات ذات طابع صحي وذات مستوى عالي جدا من الدقة في التشخيص. واليوم يشارك العديد من هذه القطاعات الحكومية والخاصة بالعديد من الخدمات الصحية المختلفة، منها الاستشارات الصحية في الطب العام والباطني، الأسنان والجلد.

0: بالإضافة إلى فحص السكر وضغط الدم، إضافة إلى التوعية ببرنامج حياة للتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، إضافة إلى التوعية بكيفية استخدام الأدوية والحفاظ عليها. مثل هذه المبادرات ترسخ الثقافة الصحية في المجتمع، وأيضا تعزيز الشراكة المجتمعية وصولا لمجتمع صحي مستدام.
1: وقعت جامعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع مبادرة البدر بالفجيرة بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجالات التعليمية والمجتمعية ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب وتمكينهم علميا ومهنيا. وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الجامعة على توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمبادرات المجتمعية بما يسهم في تطوير البرامج التدريبية والأنشطة المعرفية وتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الابتكار والعمل الطوعي. عن هذه المبادرة وأهميتها تحدث الدكتور سليمان الجاسم رئيس جامعة الفجيرة.
2: وقعنا اليوم جامعة الفجيرة مع البدر في الفجيرة لأن نخلق تعاون ثقافي فكري بحثي بين جامعة الفجيرة وبين البدر. البدر لهم أنشطة ثقافية خلال الفترة السابقة، هم أرادوا أن يعدوا أنشطتهم الثقافية المستقبلية بالتوافق مع جامعة الفجيرة في إدارة وتشغيل العديد من الأنشطة، ومنها الأنشطة البحثية والمؤتمرات واللقاءات خلال الفترة القادمة. نحن كجامعة عندنا من الإمكانيات البحثية من ناحية الأساتذة والطلاب والمشاركين، إن شاء الله سنضيف الشيء الجديد للبدر وأنشطة البدر خلال الفترة القادمة إن شاء الله حسب توجيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس الأمناء الله يحفظه.
1: وحول أهم بنود الاتفاقية وأهدافها تحدث الدكتور عيسى يونس البلوشي أمين عام مبادرة البدر.
3: تشكل مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة نقلة معرفية كبيرة لمبادرة البدر. نحن نؤمن بأن الأثر يبدأ من المعرفة، والمعرفة تتكامل عندما يحضر التعاون بين الجهات والمؤسسات الثقافية والأكاديمية في الإمارة. مذكرة التفاهم مع جامعة الفجيرة تتناول ثلاث محاور رئيسية، الأولى المعرفة والمحتوى والعمل المؤسسي، وسيتم تنفيذها من خلال برامج ومبادرات ودراسات وأبحاث. تم اختيار جامعة الفجيرة لأنها من الجامعات القريبة من فئة الشباب والقريبة من المجتمع. هذا الشيء يساعدنا في أن تكون القيم النبوية والقيم الإنسانية تكون جزء من الحوار الجامعي والحوار الثقافي المعاصر.
4: الأخبار الدولية.
1: قدمت إيران ردها على أحدث اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مطالبة خصوصا بإنهاء الحصار البحري للولايات المتحدة والإفراج عن أصولها المجمدة.

0: تفاهم بين صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار للمفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقد رفض الرئيس دونالد ترامب الرد الإيراني بشكل قاطع، ما أدخل المساعي الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في مأزق. ذكرت التقارير البحرية أن البحرية الأمريكية نشرت غواصة نووية USS Alaska من فئة أوهايو في مضيق جبل طارق في تحرك علني نادر يتزامن مع جمود المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. ونقل موقع Army Recognition عن وسائل إعلام محلية أن الغواصة الأمريكية المجهزة بصواريخ باليستية رست في منطقة ساوث مول بجانب جبل طارق بشكل علني، مدعومة بحماية من قوات المارينز الملكية البريطانية وإجراءات متشددة في خطوة تعكس انتقال واشنطن من الضغط الدبلوماسي لتعزيز الردع النووي في الممر الأطلسي المتوسط. وأوقفت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني المواطن العراقي طارق علي محمد النصراوي، وذلك بعد توافر معلومات مؤكدة عن قيامه بانتحال صفة ضابط برتبة عقيد وادعائه شغل منصب مدير أمن السفارة العراقية في لبنان تحت اسم مزور وهو طارق الحسيني.
1: الأخبار الاقتصادية.
0: شارك وفد من وزارة الاستثمار في قمة Select USA للاستثمار 2026 والتي عقدت مؤخرا في واشنطن. وترأس الوفد سعادة محمد عبد الرحمن الهوي وكيل وزارة الاستثمار، حيث التقى مع شركاء ومستثمرين وجهات اقتصادية من الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز الحوار الاستثماري الثنائي وبناء علاقات بين القطاعين العام والخاص وربط رؤوس الأموال الأمريكية بالفرص الاستثمارية في دولة الإمارات ودفع الشراكات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية بما يشمل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم وعلوم الحياة والرعاية الصحية والخدمات المالية والبنية التحتية. ويعكس حضور الوزارة عمق ومتانة العلاقات الاستثمارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي تستند إلى إطار استثماري ثنائي يمتد لعشر سنوات بقيمة تريليون دولار أمريكي، إلى جانب روابط رأسمالية قائمة تشمل أكثر من 35 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة وأكثر من 5 مليارات دولار أمريكي من الاستثمارات الأمريكية في دولة الإمارات. أكد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا متانة منظومته الاقتصادية وقدرتها على مواصلة النمو على المدى الطويل، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه مؤسسات عالمية رائدة في قطاعات البنوك والتأمين وإدارة الثروات والتكنولوجيا المالية استمرار تأكيد ثقتها الراسخة في دبي ودولة الإمارات كمركز رئيسي للأعمال والاستثمار وبأسلوب عملي ملموس ينطلق من قوة الشراكة القائمة على الإصرار المشترك على تحقيق النجاح. وعرب سعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي عن فخره واعتزازه بالروابط الراسخة والمتنامية التي تجمع المركز بشركائه.
1: الأخبار الرياضية.
0: اختتم اتحاد الإمارات للألعاب القوى منافسات بطولة كأس الإمارات لجميع المراحل العمرية لفئتي الذكور والإناث على مضمار نادي ضباط شرطة دبي بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز المتخصصة. وفاز نادي الوصل بلقب منافسات العموم محرزا 16 ميدالية، منها 8 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات. وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات برصيد 9 ميداليات بواقع 7 ذهبيات وفضيتين، بينما فاز نادي أبوظبي بلقب الشابات محرزا 6 ميداليات منها 5 ذهبيات وفضية. وحقق نادي حتى لقب فئة الشباب محرزا 7 ميداليات ذهبية، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الناشئات برصيد 14 ميدالية منها 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان. وذهب المركز الأول في فئة الأجبال بنين إلى نادي أبوظبي محرزا 10 ميداليات بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات برونزية. وتصدر الشارق الرياضي للمرأة منافسات الأجبال البنات محققا 22 ميدالية منها 11 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات. وهيمن نادي النصر على فئة الناشئين محرزا 9 ميداليات بواقع 5 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين.

0: جاء الفائزين سعادة اللواء دكتور محمد عبد الله المر رئيس اتحاد الامارات لألعاب القوى، ومحمد عبد الناصر الخياط نائب رئيس الاتحاد، وراشد ناصر العلي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وجميل عبد الله عضو مجلس الإدارة.
1: اخبار الطقس.
0: الطقس صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام، الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، بلغت درجة الحرارة في الفجيرة 30 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 65%، وفي دبه بلغت درجة الحرارة 32 درجة ونسبة الرطوبة 37%، وفي الطوين 31 درجة للحرارة والرطوبة 41%، فيما بلغت درجة الحرارة في مسافي 30 درجة ونسبة الرطوبة 42%. أما في الفرفار فقد بلغت درجة الحرارة 31 درجة ونسبة الرطوبة 41%. ختام العرض الإخباري قدمه عثمان شلكاوي. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا fujera.fm. إلى اللقاء.
1: كنتم مع آخر الأخبار على الفجيرة FM. متى تختبر المعادن؟ ومتى تقاس الدول؟ في الشدائد والمحن.
2: أقسم بالله العظيم،
3: حماية بلادنا فرض، الدفاع عنها فرض.
1: في الشدائد والمحن تختبر الرجال وتتميز.
4: تاقد استروي.
5: خدمتكم للقوات المسلحة شرف.
1: في الإمارات قاهرة لهم وستبقى.
6: الدول مو بالحجم، دول بالإرادة يا عيالي، دول بالإرادة يا عيالي.
1: قيادة حكيمة وقرار رشيد.
7: كل اللي صاير اليوم يا عيالي فضل ربي وبركات القيادة اللي اليوم مو معانا.
1: هذه هي الإمارات، وهؤلاء هم أبناؤها، بالله واثقين وعلى خطى بان الدار سائرين، وبالعهد مقسمين.
8: الله يحفظ الإمارات ويحفظ أهلها ويحفظ اللي فيها بالعز والأمان. ربي يحفظكم.

ماجازين مع أنس بعد قليل على الفجيرة اف ام. الفجيرة اف ام 92.6 والهو شرقي.

0: اطلب منك.
1: انا رايح مهمه في منتهى الخطوره.
2: بتصبحني بعلق وبتنسيني بعلق.
3: مش بس الافلام والسينما، كمان بخليك up to date مع الاغاني.
4: اختياراتي مدمره حياتي.
3: وكل جديد بالفن والعالم.
5: في تاريخ جديد بيتكتب بحروف النور.
3: وشي من كل شي.
6: انت السنه دي الحظ حيبتسم لك.
3: ايه معنا رح بتغير مود.
7: كل ما حد يقولي جمله تضايقني انجح.
3: وانت عم تسمع ماجازين
8: مع انس من الاثنين الى الجمعه من الساعة 7 لين الساعة 9 المساء على الفجيرة FM.

من مدينة الشرق والنور، مساء النور. أحلى مساء لأصدقائي جميعا، تحياتي لكم وين ما كنتوا، ودائما عبر أثير الفجيرة أف أم ومن رئة الإمارات الفجيرة. أتجدد الملتقى.

شاء الله هيك بداية أسبوع موفقة للجميع. اليوم 11 مايو. كيف الصيفية معكم وكيف نبلش معكم الصيفية؟ دعوة للمشاركة اليوم بهالمشوار، وطبعا آخر الأخبار الفنية بحلقتنا، برنامجنا تيبيكال فن، إن كان دراما، سينما، أغاني، مسرح، كل شيء له علاقة بالفن. إذا مجلة فنية ومساء الفل للكل، لكل مين عم يسمع. بتمنى كل حدا عم يسمعني حظه بالحياة يضحك له، وشو حلو الدنيا لما بتضحك لنا. بكل الأحوال ما منحس بضحكاتها إلا لما بتبكينا، صح؟ بتمنى ما حدا يبكي، بتمنى تضلوا عم تضحكوا. حظي ضحك لي مع إليسا، هي بداية مشوارنا لليوم.

تحياتي للجميع. نتواصل سوا على الواتساب على الرقم 0922315515. اليوم غلاف المجازين مع الهضبة عمرو دياب. وبالجديد عنا دويتو جديد للفنانة يارا مع محمد الشطي. رح نحكي عن كواليس فيلم أسد لمحمد رمضان، حفل يعني الشامي الحقيقة بباريس وأجواءه رح نحكي عنها أيضا، ورح نحكي عن حقيقة مرض الفنان السوري فراس إبراهيم، عن سيف نبيل، وعن الحقيقة أيضا الراحل هاني شاكر، وكتير الحقيقة في أخبار فنية اليوم. بكل الأحوال تحياتي للجميع وأحلى مساء لأصدقائي ولكل مين عم يسمع، لكل مين عم بيسوق بطريقه هلأ بالإمارات، واللي عم يسمعوني ويتابعوني من خارج الإمارات مساء لكم جميعاً.

إذن منتواصل سوا بهالمشوار. تحياتي لألكن، طمنوني عنكن عن أخباركن، أجواءكن كيف، ودعوة للمشاركة. نسمع أنا كلي آسف. شو حلوة، شو حلو واحد يجي يقول لك أنا كلي آسف، صح؟ يا مساء الخيرات، يلا نسمع عبد المجيد.

الجزائر تحياتي، بقول نيالنا اليوم اللي خلص ويك اند، يعني سائر عنده الويك اند من الخميس للأحد. في عالم عنده من الجمعة لهلا. تحياتي لألك، تحياتي لطارق ولصعب، تحياتي سعد هالمساء، مساء الخير للأصدقاء أحمد، يسعد

0: أنت تستمع إلى برنامج مجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. صورة وبس.
1: غلاف المجازين أصدقائنا مع الهضبة عمرو دياب اللي بيواصل تعزيز حضوره العالمي بعد ما صعد للمركز 151 عالميا بتصنيف جلوبال ديجيتال أرتست رانكينج أصدقائنا. إذن بيصير هيك، الفنان عمرو دياب هو الفنان العربي الأعلى تواجدا في القائمة، وبيتفوق الحقيقة على نجوم عالميين منهم بيونسي، أيضا مالوما، إمينيم، وذا رولينج ستون، ونيرفانا أيضا متفوق عليهم كلياتهم. إذا تصنيف جلوبال ديجيتال أرتست رانكينج واحد من أبرز المؤشرات الرقمية اللي بتقيس قوة حضور وقوة الفنان عالميا حتى عبر مختلف المنصات الموسيقية، وبيحلل المؤشر الأداء الرقمي بشكل مستمر من خلال بيانات منصات كبرى، منها سبوتيفاي، منها أبل ميوزيك، منها آي تيونز، ومنها يوتيوب، ومنها شازام. إذن بيكتسب الإنجاز أهمية أكبر بالنظر إلى أنه التصنيف ما بيحتسب أرقام الاستماع الخاصة بمنصة أنغامي، رغم أنه عمرو دياب يعد الفنان الأكثر استماعاً على المنصة بأكثر من 3 مليار استماع. ما شاء الله للهضبة، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، بيستاهل، ذكي ومستمر، ولما بتسمع أغانيه القديمة كأنك عم تسمع هلأ، وأغانيه الجديدة نفس الشيء، وعامل لحاله هيك هالة خاصة فيه الحقيقة. الهضبة عمرو دياب ما بيشبه حدا ورح ينحكى عنه.

مرحبا بالأصدقاء جميعا، تحياتي لكل من عم يسمع الفجيرة أف أم اليوم ودائما عبر موجتنا 92.6 وأيضا للمتابعين تحياتي للجميع. بدي سلم على سائر تحياتي لألك لحسين سلامات سهام، مساء الخير. مساء الخير لسجاد، مساء الخير أيضا للأصدقاء المشاركين كلهم المتابعين أيضا. تعج تحياتي لألك، يسعد أوقاتك أبو مازن، يسعد هالمساء. كمان مريومة، يسعد لي مساكي. إيفا مرحبا. نوارة، يسعد هالمساء. يا مساء الورد للجميع.

نتواصل سوا أنا وياكم عبر الواتساب. أيضا أحلى مسألة اللي هنا معي على تيك توك لايف وللأصدقاء جميعا. في مين طلب يسمع هالأغنية العيدة؟ يا إبراهيم الغلا أنت منسمعها. حسين يعيشك يا حسين. الغلا أنت عيد المنهالي على هوانه.

رحلة سياحية عبر دول العالم، نتعرف فيها على عاداتهم وتقاليدهم وفنهم والطبخ والكثير مما تتميز به هذه الدول. كل هذا وأكثر في برنامج تيك أوف كل اثنين الساعة 11 المساء مع خديجة علي على الفجيرة FM.

ليقدموا أغنية خليجية خفيفة بتحمل هيك أجواء من المرح والبهجة. إذن دويتو يارا ومحمد الشطي من كلمات رياض العود وألحان محمد الشطي وتوزيع ليوسف العبد الرزاق. طبعا الإنتاج والإشراف العام للملحن طارق أبو جودي اللي بوجه له تحياتي مدير أعمال يارا. بعت لنا الأغنية وإهداء يارا البصمة بصوت يارا على الأغنية. ألف مبروك لألا الأغنية الجديدة. أنا كتير بحب أغاني يارا وتحديدا باللهجة الخليجية كتير بحبها. يعني هي من أكثر الفنانات اللي أتقنوا اللهجة الخليجية بصراحة, ودايما أغانيها باللهجة الخليجية مميزة جدا. إذن مبروك ليارا ومحمد الشطي, مرحبا مليون. يلا نسمع سوا, يلا نسمع الأغنية.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. كواليس
1: كواليس المؤتمر الصحفي اللي كان حاشد الحقيقة بمصر، وتحديدا مؤتمر صحفي بيكشف كواليس فيلم أسد للنجم محمد رمضان. إذا نجوم العمل كانوا موجودين، إلى جانب محمد رمضان كان مجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، كامل الباشا، وكله كان بحضور المخرج محمد دياب. طبعا محمد رمضان استهل حديثه بالتأكيد أنه أسد بيمثل بالنسبة له بداية مرحلة سينمائية مختلفة، ووصف الفيلم بأنه تجربة متكاملة، ومتكاملة العناصر من التصوير للديكور للملابس للصوت للأداء التمثيلي، وأشاد بطريقة إدارة دياب للعمل، ولاسيما منحه مساحة واسعة للممثلين للنقاش والتفاعل. هذا الشيء بينعكس إيجابا طبعا على حالتهم النفسية. عن دوره بالفيلم قال إنه شخصية بتحمل بعد ملحمي وإنساني بنفس الوقت، بيجسد شخصية رجل مسلوب الإرادة والحرية وبيتعرض لأقصى أنواع القهر والتعذيب، لكنه ينجح بكسر القيود والانتصار داخليا، بقصة تعيد تعريف معنى البطولة من زاوية إنسانية و

عاطفية عميقة الحقيقة. إذن كان في لحظات الحقيقة عفوية بين النجوم مع الصحفيين, ويعني كان أيضا محمد رمضان عم يمزح مع رزان جمال وأكد أنه السينما المصرية كانت ولازالت مساحة جامعة لكل الفنانين العرب. بتعرفوا الفنانة رزان جمال هي فنانة لبنانية وهي المشاركة البطولة لمحمد رمضان. محمد دياب قال إنه الفيلم بيجمع بين الفيلم التجاري والدراما المتقنة وضمن قالب دراما أكشن وفيه خط رومانسي طبعاً. إذن أسد اللي رح يعرض بصالات السينما المصرية ب 14 مايو عم ينتظروا المتابعين ومحبي محمد رمضان, والفيلم بدور أحداثه عام 1876. أكد فيه المنتج عماد السيد أحمد إنه ما بيحكي أبدا عن ثورة كانت تسمى بثورة الزنوج, وقال أبدا ما بيتناول هيدا الموضوع, هو بيتناول فترة تاريخية معينة وقصة حب, ومن خلالها بيتفجر الصراع بيكون واسع كتير بين طبقتين اجتماعيتين يقود في النهاية إلى اندلاع ثورة تغيير موازين القوى داخل المجتمع. إذن الفيلم يعني ما فينا نقول عنه تاريخي, لكن بدور أحداثه ب 1876 وبيحكي عن حالة معينة. بانتظار محمد رمضان ونحضره بالسينما. تعالوا نسمعه سوا مع أحمد ستار وقلبي طاير.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا في ماجازين الفنان السوري فراس إبراهيم. أنباء عن تدهور حالته الصحية، دخوله العناية المركزة في دمشق. وانتشرت الأنباء ومثل العادة الشائعات بتعرفوا بتنتشر بسرعة، لكن الحقيقة لا أساس لها من الصحة. كانت الصورة انتشرت وهو على سرير المستشفى ونحكى أنه بالعناية المشددة وأنه حالته الصحية خطيرة جدا. وبسبب هذا التداول الحقيقة طلع الفنان فراس إبراهيم على فيسبوك وقال أنه هالصور مصممة بتقنية الذكاء الاصطناعي لتمثل الواقع بصلة، وأكد أنه هو الحمد لله بيتمتع بصحة جيدة. كتب: اتصل فيني العديد من الأصدقاء للإطمئنان بعد سماعهم عن إشاعة، وأنا بخير، لا أعاني من أي عارض صحي والحمد لله، والخبر ملفق والصورة تم إعدادها بالذكاء الصناعي. سلامات وما يشوف شر. وطبعا بتعرفوا آخر أعمال فراس إبراهيم كان بموسم رمضان المبارك الماضي بال2026 السنة من خلال بطولته إحدى ثلاثيات مسلسل القيصر لا مكان لا زمان. إذن تابعين أنا وياكم، تعالوا نسمع هالأغنية اللي كتير حلوة، عمر كمال. هيدي الأغنية عن جد كتير حلوة، اسمعوها وعلوا الصوت.

عمركن لتتمنوا حياة حدا ما بتعرفوا أبدا شو التجارب اللي عاشها ولا اللي بعده عم بعيشها. الكون الظاهر فقط شيلة كاملة، سمعناها من عمر كمال ومتابعين مع

جديدة سجلها قبل الرحيل ولم تطرح للجمهور. في أغنية منهم باللهجة اللبنانية من كلمات الشاعر الصديق مازن داهر وألحان أحمد بركات. أيضا الملحن أحمد الزعيم كشف عن أغنية تانية بعنوان ما بقتش أنام وأن انتهى من تسجيلها بالكامل وكمان ما نزلت ولا سمعها الجمهور. إذن في مجموعة من الأغاني قائمة ومنتظرة عائلة هاني شاكر وقرار العائلة. الله يرحمه الراحل الكبير هاني شاكر. إذن تعالوا نسمعوا ومتابعين مشوارنا اليوم بمجازين تحياتي للأصدقاء جميعا. شكرا لكل من عم يشاركني اليوم. عادل تحياتي، سائر تحياتي، عبد الرحمن، تاج، أصدقائي جميعا شكرا لكم، نايف، اشتياق، كلكم تحياتي لكل الأصدقاء. نسمع بحبك أنا.

0: الفجيرة اف ام على منصات التتويج في جائزة الكويت للإبداع.
1: تميزت ببرامجها الاجتماعية والثقافية التي تصل إلى مختلف شرائح المجتمع. من دولة الإمارات العربية المتحدة، إذاعة الفجيرة.
0: حصدت الفجيرة اف ام جائزة أفضل محتوى إذاعي من جائزة الكويت للإبداع في نسختها 13 لعام 2025 عن برامج لحظة فارقة، إعداد وتقديم حمود محمد، كاريزما، إعداد وتقديم خديجة علي، ناي، إعداد وتقديم عواطف محمد، نوستالجيا، إعداد وتقديم أنس الشلبي، والإخراج لتامر العمري. الفجيرة اف ام والهوى شرقي.
2: الفجيرة اف ام 92.6.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف.

الفجيرة اف ام 92.6. اللهم يا إلهنا وإله كل شيء، يا خالقنا العظيم، ندعوك ونحن في رحمتك راغبين. يا مجيب الدعوات، احفظ الإمارات واحفظ قيادتها وأهلها والمقيمين على أرضها، واحفظ برها وبحرها وأرضها وسماءها، وأدم استقرارها واحرسها بعينك التي لا تنام، واحمها بقوتك التي لا تضام، وصنها بسلطانك المنيع يا مجيب يا سميع. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجعل بلدنا الإمارات في حرزك وحفظك وجوارك وحصنك يا قوي يا متين. اللهم قها عدوان المعتدين وشر الأعداء والحاقدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، أنت ربنا وربهم، اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم يا

من إذا استودع شيئا حفظه، نستودعك إماراتنا، فاجعلها في أمانك وضمانك. اللهم احفظ جنود وطننا البواسل، واشدد أزرهم، وقوي عزيمتهم، وسدد رميهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM.
1: تحياتي للأصدقاء، أحلى مساء لكم وين ما كنتوا ولكل مين عم يتواصل معنا بهاللحظات. بدي أسلم على أحلى عليا. عليا يا عليا، تقلي مساء الخير، وحشتينا يا أنس، طالبين أغنية إليسا سهرنا يا ليل، بهديها لأخوي أحمد ولنورة ولموزة. مني ولألك ولأحمد ولنورة ولموزة وللي عم يسمعونا، أكيد رح نسمع سهرني يا ليل لإليسا. لينا تحياتي، محمد تحياتي، عبد الرحمن، ثائر، أصدقائنا جميعا وكل مين عم يتواصل معنا بهاللحظات. رامي يسعد لي مساك، وزيد يسعد هالمساء. إذن إهداء لعليا ولأحمد ولنورة ولموزة، سهرنا يا ليل لإليسا، واحدة من أجمل أغانيها.

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. نجوم في ماجازين.
1: نجمنا بماجازين الفنان سيف نبيل. والنجم سيف نبيل حقق نجاح كتير لافت الحقيقة بأولى حفلاته بأوسلو بالنرويج، وكان حفل حسب الوصف استثنائي لألو بأوسلو. بيقول هو كانت ليلة لا تنسى بالنسبة لي، وأشعر وكأني بين أهلي وأحبابي. الطاقة اللي منحني إياها الجمهور في أوسلو كانت استثنائية فعلا. إذن سيف نبيل اللي عم بيواصل حاليا جولة فنية عالمية، يستعد للقاء جمهوره بمحطات تانية، وفي مفاجأة قادمة للجمهور.

مستمعين مثلي بيحبوا هالأغنية. تحياتي للأصدقاء جميعا ويسعد مساكن. سلامات العزة، تحياتي لإلك عبد الرحمن.

متابعين سوا مع نجوم وإلى نجمنا رامي صبري. رامي صبري حضر حفل الفنان السوري الشامي في باريس ووسط تفاعل كتير كبير. لقطة انتشرت كتير على السوشيال ميديا وعن طبيعة العلاقة بيناتهم وخصوصي عم تحضرون أكيد بـ The Voice Kids. قديهن حلوين مع داليا مبارك والأطفال وأغاني الأطفال ومرحلة التجارب، وهن هيك روحهم حلوة بالبرنامج الصراحة. والشامي يعني شو بيقولوا، خنطق منطق الحقيقة لهيك برنامج بسنه، بعده شباب بعده صغير بالعمر، فبحسه هو مثله مثل المشتركين يعني، كتير قريب منهم بصراحة. فكانت لفتة حلوة الحقيقة من رامي صبري انه يحضر حفل الشامي بباريس. تمنياتنا بالتوفيق لألون، ونحن بدنا نتابع ونسمع رامي صبري انا وياكم. وهو في كده

0: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة اف ام. سينما ماجازين.
1: المؤلف عمر طاهر كشف موعد طرح فيلم الجواهرجي. الجواهرجي كنت دايما بحكي عنه وهو بطولة هنيدي مع منى زكي، والحقيقة أنه الفيلم رح يكون بصالة السينما بعيد الأضحى المقبل. إذن المؤلف والسيناريست المصري عمر طاهر كشف عن التطورات الجديدة

إن الله راد من بعد تأجيل استمر عدة سنوات الصراحة. إذن عمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية وبناقش العلاقة الزوجية ولكن بأسلوب ساخر. الفيلم تأخر عرضه 3 سنين، ما كانوا عم يتوفقوا، وكان يعني والفيلم بيشهد عودة النجمين محمد هنيدي ومنى زكي من بعد 25 سنة تعاون، أو يعني تعرفوا تعاونوا هني مع بعض بصعيدي في الجامعة الأمريكية عام 1999. فبعد 25 سنة رجعين يتعاونوا سوا، أيضا بالجواهرجي. تمنيتنا بالتوفيق لألون، أنا بانتظار الفيلم، بحب هنيدي كتير وبحب أحضر منى زكي كمان. نسمع تريو تريو أنا راشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي سوا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
7: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رؤية الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
8: تعرف حمود

0: هي فقرة علوم البلاد، وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
1: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
0: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
1: ونقاشات تهم العائلة،
0: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول. كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك، من الاثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة أفهم.
2: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها. يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
1: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ 5 من الساعة 5 لين الساعة 7 المساء على الفجيرة FM.
2: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.
3: فجيرة FM.
4: أنت تستمع إلى برنامج ماجازين مع أنس على الفجيرة FM. ختامها مسك.
5: وصلنا إلى ختام هالمشوار أصدقائنا. الوقت معكم دايما بيخلص بسرعة. سهرة سعيدة للجميع، وبتمنى لكم دايما أجواء غير شكل. أنا برجع بلاقيكم بكران الله راد على 7:15 مساء بتوقيت الإمارات. تحياتي للجميع وشكرا لكل مين شارك بهالحلقة اليوم. الحقيقة مسك الختم مع أغنية من الروائع للوسوف، ولسه الدنيا بخير، مع تمنياتي بالخير لكل الأصدقاء ولكل مين عم يسمع ولكل مين عم بتابع، وبكل ما تعنيه كلمة الخير من معنا. بختم مشواري مع هالأغنية الحلوة والرائعة للوسوف، هي مسك ختامي لألكن اليوم. كنت أنا أنس معكن دائما بكل الحب، أعدادا وتنفيذا وتقديما عبر أثير الفجيرة FM.

0: عدينا شو ما عدينا على بر الهوى رسينا.
1: ساعة طرب على الفجيرة أف أم يوميا عند منتصف الليل.

0: نهاية الأسبوع يعني كشتة وسوالف، ونحن بناخذكم ويانا في جولة منوعة في التراث والوجهات السياحية والترفيهية في برنامج كشتة وسوالف، يوم السبت والأحد من الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المساء مع إيمان إبراهيم على الفجيرة FM.
1: وراء كل أغنية حكاية،
2: نحكي لك أجمل حكاية،
1: تروي كلمة ولحنا وشجنا،
2: كلمة
1: تحكي قصتهم.
3: سمعت وقت الغنية هو كتبها لإلي، يعني من شاب لبنت،
1: وتعزف على أوتار القلب.
2: عيون القلب
1: تذهب بنا إليهم.
4: أقول لك يا أستاذ نزار، أسير حول قراءة الفنجان كلام كتير أوي،
1: وتزيدنا حنينا.
2: يا حنينا يا حنينا يا حنينا.
0: نوستالجيا مع أنس كل سبت الساعة 11 مساء على الفجيرة FM.
5: نام الكبرياء وبقى الشوق، واسمع قلبي دق تحت ضوء القمر. لا تلتفت وخلك شايف الفوق، وخلي شراعك عالي مهما قسى البحر. ترى الخبرة ما هي شي ينشرى من السوق، شي تكتسبه مع الدهر. نداء لأصحاب الإحساس والذوق، خلك على الفجيرة، بدأ برنامج على الوتر.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: ماجندا وماجا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون

0: معكم من الاثنين للجمعة من 7 لـ10 الصبح. عواطف محمد.
1: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
2: وعسى بكذا خصصنا فقرات تهم العائلة،
1: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
2: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
1: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
2: ونقاشات تهم العائلة،
1: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
0: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الاثنين للجمعة من 2 لـ4 العصر على الفجيرة أفأم.
3: لا جاء وقت العصر وبدت المشاوير اللي ما تخلص، وطالع من دوامك وتعبان وبخاطرك حد يكون وياك على الدرب، لا ويربحك جوائز ويخبرك عن كل شيء جديد عن التكنولوجيا والدراسات والأشياء اللي انت مهتم فيها، يعني باختصار راح يكون مشوارك علينا، واللي راح تقطعها بساعة راح يمر عليك بلمح البصر في برنامج وياك على الدرب.
2: وياك على الدرب مع عبدالله الهاشمي من 2 للـ5 من 5 لـ7 المساء على الفجيرة FM،
3: ومثل ما نحن وياك خليك انت ويانا.

0: صبحكم الله بالخير.
1: صبحك الله بالخير.
2: يسعد صباحكم.
3: بونجور.
4: هاي سوبر بادم.
3: كن عيدن.
5: مجندا وماغا. كيف بالعادة تبدأ يومك؟
1: عارف لما تصحى الصبحيك ويكون عندك مدير لطيف؟
3: أنا كان شرب قهوة وكان شد تليفون.
6: وأنا أول ما أقوم أكل وجبة خفيفة
1: بعدين بلش الدوام.
5: إذا تبي تبدأ صباحك صح تابعنا عبر أثير رئة الإمارات لفجيرة مع برنامج يسعد صباحك. بكون وياكم من الأثنين للجمعة من 7 لـ 10 الصبح. عواطف محمد.
7: تعرف حمود أن بيت العائلة هو المكان الوحيد اللي يحس فيه الإنسان بالراحة والأمان،
8: وعسب كذا خصصنا فقرات تهم العائلة.
7: وأول فقرة هي فقرة علوم البلاد وفيها كل الأخبار الإيجابية عن بلادنا الحبيبة،
8: وفقرة طبيب العائلة والعقل السليم في الجسم السليم، عقار وبرقع وسوالف بيت العائلة،
7: دراسات وإحصائيات، وكل يوم بنجيب لكم معلومة جديدة
8: ونقاشات تهم العائلة،
7: ولا ننسى التراث وعاداتنا وتقاليدنا في فقرة سوالف أول.
5: كل هذا وأكثر في بيت العائلة مع حمود محمد ونورة مبارك من الأثنين للجمعة من 2 لـ 4 العصر على الفجيرة FM.

قدامنا في سنين جايين يا حبيبي لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين وحنرجع ماشي.

لو غبنا سنين قدامنا في سنين جايين يا حبيبي، لو غبنا سنين قدامنا.

لفجيرة أف أم 92.6 والهو شرقي.

0: الحب،
1: حب
0: والحبايب،
1: حبايب
0: والليالي الحلوة،
1: حلوة
0: وأنا وإنت،
1: وأنا وإنت،
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت ولا حد تالتنا، أنا وإنت أنا وإنت وبس، أنا وإنت أنا وإنت وبس.

بس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا أنا وإنت وبس الهوى خدنا ومشينا مشينا وبعدنا نسبق ليالينا بخطوينا ونقرب أجمل مواعيدنا ونعيش للجمعة سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش للجمعة

بس غيورة تشبعنا عش العصفورة يقضينا ونعيش منكم ع سبعة أيام زادنا وزودنا غرام في غرام ونعيش منكم ع سبعة أيام زادنا وزودنا

انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت ولا حد تالتنا، انا وانت انا وانت وبس، انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: عند القمر وفي عز النور افرح يا زهور
1: عند القمر
0: لا نعاس ولا نوم ولا نام.

الفجيرة أف أم. الموروث على الفجيرة أف أم. من غدر ليه

مرحبا بكم يا رفاقة الخير في الموروث. وصلنا إلى سفينة السنبوق أو السنبوك، وهي لفظة عربية عريقة في القدم، وكان من أشهر السفن العربية في البحرين والخليج العربي وعمان وجنوب الجزيرة العربية والبحر الأحمر. وتاريخ بدء استخدام السنبوك قديم، فهو من السفن المعروفة منذ القرن الرابع عشر الميلادي تقريبا. والسنبوك من السفن الشرعية اللي كانت معروفة في مصر الطولونية، فقد كان إحدى القطع التابعة للأسطول الحربي. ويتميز هذا المركب بمقدمتها المنخفضة المحفورة ذات الشكل المنحني، ويكون آخر السنبوك عالي، ما يضفي على السنبوك شكل جميل يمتاز بكبر الحجم. وهناك سنابيك ذات أحجام متوسطة تستخدم لعدة أغراض في مياه الخليج العربي، وتتراوح حمولة السنبوك من 20 إلى 150 طن بحسب حجم السنبوك.